0: مرة واحدة.
1: اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
4: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
3: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
4: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
3: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
4: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
3: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
4: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
3: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
4: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
3: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
5: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
0: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: عدنية
8: لأجاريهم قلت تظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر. عدنية.

0: العالية 88.9.
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: آدمية FM لون جديد.

0: جديد. شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض الاستقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
1: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
2: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
1: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماماً، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
2: والحل الذكي لليوم وبكرة.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيراً عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عالما من التكنولوجيا في انتظارك. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: نقدم لك تشكيلة واسعة ومميزة من الشاشات والثلاجات والغسالات والمكيفات الهوائية والمكانس الكهربائية والخلاطات وأكثر من ذلك بكثير. استمتع بحلول الطاقة الشمسية البديلة التي توفر لك الراحة الدائمة وتقلل من فواتير الكهرباء أو الاستغناء عنها بالكامل. عروض مذهلة وأسعار لا تقاوم وجوائز متنوعة وكبرى.
2: لا تفوت الفرصة
1: لتجديد منزلك بأحدث الأجهزة. زورونا اليوم واكتشفوا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا. العنوان: عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو 711-83-1111 أو على الرقم الأرضية 02-361-30. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: إعلانك معنا، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية إعلانك في أذن كل مستمع.

0: تقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-99-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية اف ام، ثقة تستحقها.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبائن نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: لما تكون صحتك.
2: لما تكون صحتك.
1: هي الأولوية.
2: هي الأولوية.
1: للحجز والاستفسار 7-8-2-1-1-7-4-1-0 عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: الرعاية الكاملة.
2: الرعاية الكاملة.
1: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.

0: بدافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77468-99-99 أو 780-299-33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: أعدنية اف ام تقدم برنامج
1: صباح الورد.
0: صباح الورد.
2: صباح الورد يا عدن.
0: في كل صباح بداية تستحق أن تكون مختلفة، توصلكم بالصورة الكاملة من أول خبر إلى أدق التفاصيل التي تهم يومكم. صباح مميز يبدأ معكم من هنا، من برنامج صباح الورد. أبرز أخبار اليوم نضعها بين أيديكم بوضوح ومصداقية، ومن قلب السوق نأخذكم في جولة سريعة نرصد فيها حركة العملات وننقل الأسعار كما هي في الواقع. نفتح ملفات وقضايا تمس حياتكم لنقرب الصورة أكثر. صباح الورد. صباح الورد معكم. نبدأ يوما جديد. انتظرونا في برنامج صباح الورد من الساعة 9 إلى الساعة 10 صباحا على إذاعة عدنية اف ام 88.9 عدنية اف ام، لون جديد.

يا صباح الخير، يا صباح الورد، يا صباح الياسمين، وصباح كل شيء جميل عليكم مستمعينا الكرام، مستمعين أثير إذاعة عتنية FM. صباح النشاط، صباح العمل، صباح كل شيء جميل مستمعينا الكرام، مستمعين برنامجكم الصباحي صباح الورد على إذاعة عدنية FM. حلقة جديدة نطل فيها عليكم مستمعينا الكرام وفي نهاية الأسبوع، وإن شاء الله تكون الحلقة هذه وموضوع هذه الحلقة ينال إعجابكم. سأكون معكم أنا من وراء المايك علياء محمد، وسيرافقني من الإخراج والهندسة الصوتية حدنان الشيباني. كعادتنا مستمعين الكرام حنرافقكم لمدة ساعة كاملة، حنحاول نقدم في هذه الساعة كل ما هو مفيد، كل ما هو خفيف، وكل ما هو قريب من حياتكم اليومية ومن واقعكم في الحياة. إن شاء الله مستمعينا الكرام نعدكم بصباح جميل، صباح ممتع، صباح مليء بالطاقة بالنشاط، وكذلك مليء بالمشاركات القيمة، وكذلك الآثار والآراء الثرية أكيد اللي حنثري فيها موضوع حلقتنا لهذا اليوم. إذن كذلك تحية لكل من يصله أثير إذاعة عدنية FM في عدد من المحافظات اليمنية. صباح الورد عليكم مستمعينا أينما كنتم. إذا مستمعينا الكرام كما عودناكم طبعا نبدأ صباحنا الجميل هذا، ونبدأ أولى فقرات صباح الورد في التعرف على الطقس المتوقع لهذا اليوم في عدد من المحافظات اليمنية وكذلك في مدينة عدن، وخلونا نروح لأولى فقرات برنامجنا الصباحي.

0: إذن مستمعينا الكرام، حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم يوم الخميس الموافق 14 مايو في المرتفعات الجبلية، الطقس فيها صحو أثناء الليل والصباح الباكر والصحو إلى غائم جزئيا نهارا مع احتمال هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد على مناطق محددة من المحافظات. أما في المناطق الساحلية فطقس صحو إلى غائم جزئيا وحار نهارا مع احتمال هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من سهل تهامة والسواحل الجنوبية وأرخبيل سقطرة. أما الرياح تكون في المناطق الساحلية خفيفة إلى معتدلة السرعة. وفي المناطق الصحراوية طقس صحو بشكل عام وحار إلى شديد الحرارة خلال النهار مع درجة حرارة عظمى تتراوح ما بين 36 إلى 43 درجة مئوية. أما الرياح في المناطق الصحراوية مستمعين الكرام فهي معتدلة السرعة تنشط أحيانا لتثير الأتربة والرمال. وينبه المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر الأخوة المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في الشعاب والوديان أو في ممرات السيول وعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار. كذلك ينبه المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر الأخوة الموجودين في الصحاري والهضاب الداخلية والمناطق الساحلية من الطقس الحار وشديد الحرارة. فلننتقل للتعرف على درجات الحرارة العظمى والصغرى لبعض المحافظات اليمنية. في محافظة عدن درجة الحرارة العظمى 34 بينما الصغرى 27. وفي المكلا درجة الحرارة العظمى 32 بينما الصغرى 26. في سيئون درجة الحرارة العظمى 41 بينما الصغرى 21. أما في محافظة تحز فدرجة الحرارة العظمى 34 بينما الصغرى 17. وفي الحوطة لاحظ درجة الحرارة العظمى 37 بينما الصغرى 26. أما في البيضاء فدرجة الحرارة العظمى 30 بينما الصغرى 14. وحالة البحر وارتفاع الموج في السواحل الجنوبية وخليج عدن خفيف إلى معتدل الموج. أما في السواحل الشرقية فحالة البحر هادئة إلى خفيفة. وفي السواحل الشرقية وباب المندب ومحافظة أرخبيل سقطرة خفيف إلى معتدل الموج. إذا مستمعينا الكرام كانت هذه هي حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم يوم الخميس الموافق تاريخ اليوم 14 مايو. أكيد ما زلنا مستمرين معكم أعزائنا المستمعين مستمعينا في كل مكان مستمعين برنامجكم الصباحي برنامج صباح الورد. نجدد الترحيب بكم ونجدد الترحيب بكل من انضم إلينا في هذه الدقائق ونقول لكم صباح جميل أكيد كجمال قلوبكم والسعادة دائمة لكم مستمعينا أينما كنتم. إذن مستمعينا الكرام ننتقل إلى فقرتنا التالية وهي فقرة أسعار العملات لنتعرف على سعر الريال اليمني اليوم مقابل العملات الأجنبية.
1: أسعار العملات.

0: إذن مستمعينا الكرام، ما زال الريال اليمني محافظ على استقراره مقابل العملات الأجنبية، وحسب مصادر مصرفية فإن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني هي على النحو التالي: $1,558 ريالي الدولار الأمريكي، $1,558 ريال يمني للشراء. بينما $1,573 ريال يمني للبيع. أما الريال السعودي 410 ريال يمني للشراء. بينما 413 ريال يمني للبيع. وبهذا مستمعينا الكرام، ما يزال الريال اليمني محافظ على استقراره مقابل العملات الأجنبية، يعني خلال هذا الأسبوع لم تتغير أسعار الصرف، وما زال الريال اليمني محافظ على استقراره أمام ومقابل العملات الأجنبية. إذن مستمعينا الكرام، أكيد ما زلنا مستمرين معكم في برنامجكم الصباحي صباح الورد. وأكيد ما ننساش أنه إحنا معنا فقرة صحية نقدمها لكم مستمعينا الكرام أينما كنتم. وفي فقرتنا الصحية لهذا اليوم حنتحدث عن موضوع مهم جدا ومرض مهم جدا. هذا المرض لقب بالقاتل الصامت، فهل أنتم بتعرفوا إيش هذا المرض؟ أكيد حنتعرف في فقرتنا الصحية عن القاتل الصامت.
1: نصائح طبية عامة ومهمة للحفاظ على صحتك البدنية والعقلية.
2: الصحة تاج. الصحة تاج.
0: إذن مستمعينا الكرام، في موضوعنا وفي فقرتنا الصحية لهذا اليوم حنتحدث عن مرض من الأمراض الذي سمي أو وصف بالقاتل الصامت. لماذا سمي بالقاتل الصامت أو الخطر الصامت؟ هو طبعا ارتفاع ضغط الدم، وسمي بالقاتل الصامت أو الخطر الصامت لأن ممكن يصيب ارتفاع ضغط الدم الكثير من الأشخاص دون أن يشعروا بأي أعراض واضحة، لذلك أطلق عليه الأطباء باسم القاتل الصامت. ضغط الدم مستمعينا الكرام من الأمراض الشائعة، إلا أن الخطورة الحقيقية تكمن في مضاعفته التي قد تؤثر على القلب وتؤثر كمان على الدماغ وعلى الكلى وعلى العينين إذا لم يتم اكتشافه سريعا والسيطرة عليه مبكرا. كلنا بنتساءل مستمعينا الكرام إيش هي الأسباب التي يعني تسبب ارتفاع ضغط الدم؟ طيب كيف نستطيع أن نحمي أنفسنا من

أسباب مستمعينا الكرام قد تكون متسببة في ارتفاع ضغط الدم، أهمها التوتر والضغوط النفسية التي يصاب فيها الفرد، كذلك الإكثار من الملح، وكذلك السمنة وقلة الحركة، التدخين، وممكن أن يكون سبب ارتفاع ضغط الدم وراثيا، إضافة إلى أنه بعض الأمراض المزمنة ممكن أن تتسبب بهذا المرض. إذن مستمعينا الكرام، في أعراض ممكن أنها تظهر على أحيانا، هذه الأعراض يعني ممكن تكون صداع، ممكن تكون كمان دوخة، أو حتى تشوش في الرؤية، وكذلك ممكن يكون خفقان في القلب، إضافة إلى أنه ممكن يكون كذلك ضيق في التنفس. لكن كثير من المرضى ممكن لا يشعروا بأي شيء ولا يصابوا بأي عرض من الأعراض، زي ما قلنا مع الفحوصات اللي بيقوم فيها الشخص ممكن يكتشف أنه مصاب بارتفاع ضغط الدم. الوقاية مستمعينا الكرام من ضغط الدم هي تقليل الملح والوجبات السريعة، كذلك يجب أن نمارس الرياضة ونحافظ على الوزن، إضافة إلى ذلك يجب أن نتوقف عن التدخين ونحافظ كذلك على النوم وننام جيدا ونخفف التوتر والضغوطات والقلق النفسي ونقوم بقياس الضغط بشكل دوري. أخطاء شائعة ممكن يقوم فيها الكثير من الأشخاص مستمعينا الكرام، ومنها إيقاف الدواء عند تحسن الضغط. وكذلك إهمال الفحص الدوري وأخذ نصائح دوائية من الآخرين دون إشراف طبي. وفي الختام مستمعينا الكرام، ارتفاع ضغط الدم قد يكون صامتا، لكن مش بالبساطة اللي ممكن نتصورها، والوعي المبكر والفحص الدوري ونمط الحياة الصحي يمكن أن يحمي الإنسان من مضاعفات خطيرة ويمنحنا حياة أكثر أمانة وصحة. إذن مستمعينا الكرام، كانت هذه أهم النصائح الصحية التي قدمناها لكم في برنامجنا الصباحي، برنامج صباح الورد من استديوهات عدنية FM. نجدد الترحيب أكيد بكم مستمعينا الكرام وبكل متابعينا أينما كانوا، متابعينا كذلك على اليوتيوب وعلى البث المباشر لليوتيوب. صباح جميل مستمعينا مجددا، وأكيد إحنا مستمرين معكم في موضوع حلقتنا لهذا اليوم، والموضوع اللي إحنا اخترناه مستمعينا الكرام من المواضيع المهمة التي دائما ما نتحدث عنها أو دائما ما يعني يكثر النقاش فيها. مستمعينا الكرام، طبعا احنا دائما بنقول على أهمية دعم المنتجات المحلية وعلى أهمية ان احنا نكون داعمين لهذه المنتجات، ولكن في بعض المواطنين ممكن احنا يعني ممكن أنه يقول أنا لا أثق بالمنتج المحلي، ولكن ما هو سبب عدم ثقة الكثير من الأشخاص في المنتج المحلي؟ هل فعلا يعني المنتج المحلي إحنا ظلمناه أم هو خذلنا يعني بطريقة تقديمه لهذا المنتج؟ ليش دائما لما نقول مثلا إحنا حناخذ منتجات محلية، وفي منتجات محلية كثيرة ظهرت في الآونة الأخيرة، ولكن في البعض من الناس يقول لك قد لا يثق بالمنتج المحلي لعدد كبيرة من الأسباب، أكيد إحنا حناقشها في موضوع حلقتنا لهذا اليوم. فالسؤال المطروح لكم مستمعينا الكرام، هل تثقون في المنتج المحلي؟ ما هي الملاحظات اللي أنتم ممكن تطرحوا

حول المنتج المحلي. هل مثلا منتجاتنا المحلية بتعاني مثلا من انه الجودة، جودة ضعيفة؟ هل تغليفها او التسويق لها ليس بذلك يعني الطريقة التي تجذب الكثير من الناس؟ هل مثلا زي ما تحدثنا مستمعينا الكرام لا نثق في المعايير السلامة، أو لا نثق في الأشخاص المراقبين لمثل هذه المنتجات، وغياب الرقابة قد ممكن تكون سبب في عدم ثقتنا في دعم المنتجات المحلية. طيب، هل سبق لكم تجارب مستمعين الكرام مع منتجات محلية وجدتم فيها بعض من المشاكل؟ كيف تتعاملوا مع هذه المشاكل؟ جميع هذا الموضوع مستمعين الكرام، أو جميع هذه المحاور حنتحدث عليها في حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم صباح الورد. إذن مستمعينا الكرام، أكيد إحنا مستمرين معكم، ما زلنا مستمرين معكم في برنامجكم الصباحي صباح الورد، للحديث عن موضوعنا لهذا اليوم وسؤالنا المطروح مستمعينا الكرام، إنه لماذا لا يثق الكثيرون من الأشخاص في بالمنتج المحلي؟ هل المنتج المحلي نحن ظالمينه، أم هو خذلنا ولم يقدم لنا المنتجات المطلوبة بالجودة المناسبة التي نتوقعها؟ ما هي نظرتكم مستمعين إلى المنتجات المحلية؟ ولماذا كثير من الناس يتجه إلى المنتجات المستوردة حتى لو كانت أغلى سعر؟ ما هي الأسباب الحقيقية مستمعين الكرام وراء ضعف هذه الثقة؟ وكيف نستطيع إحنا أن ندعم الصناعة المحلية لتصبح منافسة وقادرة على كسب احترام المستهلك؟ كيف إحنا كشركات معانا منتجات غذائية، منتجات يعني بنقدمها للمستهلك، كيف نستطيع أن إحنا نكسب ثقة المستهلك؟ وفعلا زي ما تحدث أنه في الآونة الأخيرة في كثير من الشركات وفي كثير من المنتجات المحلية التي نالت استحسان الجميع، ولكن في المقابل في كذلك بعض المنتجات المحلية التي للأسف لم تكون معايير الجودة فيها على أكمل وجه، فيفضل الكثير من الأشخاص أنهم يتجهوا إلى المنتجات المستوردة الأخرى. إذن المستمعين الكرام، حنتحدث أكثر عن هذا الموضوع، ولكن حنروح على فاصل إعلاني قصير ومن ثم نواصل موضوعنا لهذا اليوم.

0: عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية اف ام دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعد استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
3: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
4: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
3: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
4: والحل الذكي لليوم وبكرة.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: عدن
7: نفسي من الناس المجروحة.
0: عدن

يا قلبي لون جديد لون جديد جماله جنننا عادني يا قلبي لون جديد.

0: المحكمة.
1: قضية اليوم، قضية اليوم. عدنا لكم مستمعينا الكرام، مستمعينا في كل مكان، مستمعين إذاعة عدنية ومستمعين برنامجنا صباح الورد، وما زلنا أكيد مستمرين معكم في موضوع حلقتنا لهذا اليوم وفي قضيتنا لهذه هذا اليوم. إذن مستمعينا الكرام، تحدثنا عن موضوع دعم المنتجات المحلية، ولماذا لا يثق الكثير من الأشخاص في هذه المنتجات المحلية؟ هل بسبب ضعف الجودة، بسبب عدم وجود المعايير؟ أنتم مثلا كمستهلكين وكأشخاص، هل تثقون بالمنتجات المحلية؟ وما هي مثلا الملاحظات اللي ممكن تطرحوها للكثير من الأشخاص أو المنتجات أو الشركات؟ نستقبل اتصال، نقول ألو مرحبا.
2: ألو يا صباح الخير يا ليلى.
1: صباح الورد.
2: صباح الورد. أهلا، صباح الخير عليك. أنا عدنان.
1: كيف الحال؟
2: الحال الحمد لله حبيبي، كيف أنتم؟
1: الحمد لله. كلمينا أم حمزة، كيف علاقتك بالمنتجات المحلية؟ وإيش الملاحظات اللي ممكن تطرحيها لبعض المنتجات؟
2: أيوة، أنا من الناس اللي كنا أكثر الناس ندعم المنتج الوطني. بس بعد سقوط العملة وبعد دخول واستيراد البضائع الأجنبية، العملة عفوا البضاعة المنتج اليمني فقد ثقته فينا، أولا من قلة مراقبة الجودة. ما فيش مراقبة للجودة، ما فيش مصداقية.
1: يعني هذه الأشياء هي من الأسباب اللي خلت الكثير.
2: هي الأسباب اللي ضعفت المنتج الوطني، يعني كنا نحن داعمينه جدا. فكثروا التجار وكثروا منتمعات الرقابة، عاد موجودة في الرقابة اللي تميز هذا العمل عفوا المنتج المحلي. فبقى الإقبال عليها ضعيف جدا من الأسباب. قلت لك كمان إنه فتح السوق على مصراعيه دخول المنتجات الأجنبية فيها الجودة، الدعاية ضعيفة جدا.
1: أم حمزة، هل سمعتي مثلا في كثير من الناس لما بيروحوا مثلا بلدان عربية أخرى، لما بيجوا يعملوا مقارنة ما بين المنتجات التي تقدم لنا في الداخل وبين المنتجات التي تقدم إلى الخارج، بيكون في اختلاف كبير جدا، اختلاف صحيح. بالطعم، اختلاف بالشكل، اختلاف بالتسويق. فليش
2: صحيح.
1: فليش إحنا ما يعطاش لنا أيوة ما يعطاش لنا زي ما يعطى للخارج؟
2: بالضبط، لأنه قلت لك أنا ضعف مراقبة الجودة، ما فيش هنا مراقبة، ما فيش هنا متابعة، ما فيش أي حاجة. لكن لما بودي منتجه لدولة ثانية، إيش خبز كتب ولد هنا عندنا هش. لما تروحي برا والله مصدقش إنه دبننا 2050 سنة
1: مختلف
2: أحسن بالله، يعني التغليف ثاني، النوعية ثاني،
1: الكمية حتى التي تقدم
2: الكمية ثاني. أيوة، لأنه هناك التجار، الدولة البرع، يعني التجار الدولة وكذا عليهم مراقبة، عليها فحوصات، عليها حاجات كثيرة، يعني تفرض على التاجر، لهذا التاجر التزم هناك. حتى عندنا هنا التاجر مثلا لما نجيب زيت مثلا يستورده من برا باسم تاجر معين، يقول لك العبوة في بيه مثلا مش عارفة كم لتر، تجي تفتحيها تلاقي العبوة كبيرة ولا الزيت تحت موجود. لما أنا صحيح قال لي التاجر حقهم طلب، لما أنا أقول له يا ابني كذا كذا قال لي التاجر حقهم طلب، التاجر يعني يقول لي سوي لي مثلا 400 لتر فاتي لحد هنا. يعني هنا كله هنا هو شوفوا المراقبة،
1: يعني نقدر نقول إنه أصحاب الشركات المنتجات المحلية هم الذي خذلوا أنفسهم، لأنهم ما بيقدموا لناش المنتج بالجودة المطلوبة.
2: صحيح، ابن الصدق، هم اللي خذلونا، ولا كان منتجاتنا وبالذات الأدوية كانت مو زي الأدوية حقنا اليمنية، والله العظيم كانت جدا. كل ما سافر أخذ معي ونعطي لأصحاب برع،
1: صح.
2: كنا في حاجات كذا كنا برع نقدر، الآن نستحي ما نقدرش.
1: صحيح.
2: يعني ما في صراحة، يعني التاجر نفسه هو اللي ضيع نفسه بهذا الشيء إلا ما بجانب المراقبة.
1: شكرا لك عزيزتي أم حمزة، شكرا لك. فعلا يعني المفارقات اللي بيشوفها كثير من الأشخاص ما بين جودة المنتجات المحلية التي تقدم لنا وما بين جودة المنتجات المحلية التي تقدم في دول مختلفة، بنشوف في فرق كبير جدا، في فرق بالطعم، بالجودة، بالتسويق، بالتغليف. فليش ما فيش الاهتمام هذا معنا إحنا؟ هل مثلا لأنه هناك مثلا يفرض سعر أغلى، أو إنه زي ما قالت أم حمزة ما فيش رقابة؟ نستقبل اتصال. ألو مرحبا.
0: ألو صباح الخير.
1: يا صباح الورد، أهلا وسهلا.
0: كيف حالك؟ كيف صباحك اليوم؟
1: الحمد لله، أنت كيف حالك؟ شو أخبارك؟
0: الحمد لله تمام.
1: سلامات مريضة؟
0: لا والله أنا صحت من النوم.
1: صباح الورد، كيف حالك؟ سمعتي موضوع حلقتنا؟
0: سمحت.
1: هل
0: يعني صدق والله العظيم انا على ما اذكر في يعني على زماننا قبل ما تقريبا قبل 20 سنة او كذا، احنا يعني كنا لما نشتري يعني اشياء من المحلة، من اشياء يعني من البيت والمطنية، كان صراحة طعمها ولا اروع منها. كان مثلا زي الالبان، زي يعني زي اللبن قوب العصائر هذه، ما كاس لما يعني مثلا اذا حاولت انك تضعي كبت الكوب يعني ما تدخلش خالص من الامين. يعني انا اصبح العصير او البان او كذا تحاول تسكبي حتى ما فيش اي شيء بالكوب او في الشيء المعين.
1: يعني نقدر نقول
0: حتى الطعم منها خف والله العظيم.
1: يعني الجوده قلت، كانت اول جوده مختلفه، والان
0: اصبحت الجوده اليمنيه مش عندها اي شيء في ليش الناس ما عاد تطش بالجوده المحليه؟ حتى كمان على ما اظن كنت اذكر اسمع على مصنع ابو ولد قريب من الان، حاليا مسكر مش مفتوح. يعني صراحه كيف اسمع يعني مستوي مميز المصنع الطماطم، معقول الطماطم هذا كان فيه لحم مسكر، الآن أصبح سواء الطماطم أو العصائر أو الألبان أو شيء محلية، ما فيش أي شيء يعني من الجودة الوطنية، برغم إن أنا شايفة إن إحنا حققنا الجودة الوطنية هي اللي كانت الأصح.
1: صحيح.
0: الآن الجودة الجودة المحلية فيها يعني سبب أكثر الناس لما حاولوا إنهم يعني يتناولوا الجودة المحلية أكثر الأمر طبيعي.
1: إذن هذه مشكلة من المشاكل اللي بنعانيها، اختلاف الجودة واختلاف المعايير واختلاف ما كان يقدم من قبل. أنا بشكرك على مشاركتك، شكرا لك عزيزتي.
0: والله يا أستاذة تفضلي. حتى يعني فقدنا ريحة الجودة الوطنية. صحيح. والله العظيم أنا ما أظن قبل كذا فترة استحيت إني أشرب حليب في الماء.
1: ألو.
0: أيوة تسمعيني؟
1: أيوة كملي كلامك.
0: قال لي قبل فترة اشتهيت يعني حبيت اني اشرب حليب المول. ولما اشتريت واحد من ما يعني من بقالة حليب المول افتحه ثاني اشتكب من نفس الطرطرة. يعني اصبحت شليت الحليب وقلت البهاش وين ما فيش حد هذا.
1: حتى يعني حتى المشاكل كمان مش بس في المنتج نفسه، حتى في طريقة التغليف، في طريقة التقديم، في
0: هذه الأشياء. أيوة تغيرت والله. هو حق الإعلام، حق الجودة المحل الوطنية.
1: إحنا نطالب.
0: والله العظيم كان أول أنا ما أفتح الحليب الموز في المطعم صغيرة، كانوا الحليب المفضل حليب الموز تمام. كنت لما حاولنا نشرب حليب الموز يعني كنت أطلع من حق العلبة غصب. لأنك يطلع منك بسهولة ولا كأنه مين وفوق يعني محطوط لك ها وشوي السكر.
1: صحيح كدا. للأسف أنا بشكرك.
0: والله العظيم
1: شكرا لك عزيزتي على مشاركتك. فعلا يعني هذه من المشاكل الكثيرة التي جعلت كثير من الأشخاص لا يثق في المنتج المحلي، لأنه أصبح في ضعف في الأداء. يعني كل شيء اليوم مفارقات. يعني المنتج قديما كيف كان يقدم والمنتج الآن كيف يقدم؟ فما هو السبب؟ هل هو بسبب عدم وجود الرقابة، أو بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة يعني، أو بسبب يعني إيش الأسباب اللي تخلي شيء كان في مرتبة يعني في درجة عالية يبدأ ينزل مستوى؟ فهذه هي المشكلة التي تواجه الكثير من الأشخاص، فيضطر إلى أنه يلجأ للمنتجات المستوردة لأنها بتلبي احتياجه أكثر من المنتج المحلي الذي للأسف بيلاقي فيها الكثير من المشاكل وبيضع فيها الكثير من الملاحظات. نستقبل اتصال نقول ألو مرحبا.
3: ألو مرحبا. كيف حالك؟
1: أهلا وسهلا.
3: كيف حالك عليا؟
1: الحمد لله. أهلا وسهلا أم أحمد، كيف حالك؟
3: والله اليوم تتكلم على المنتجات الجودة صح؟
1: المنتجات المحلية. هل أم أحمد تثقي بالمنتجات المحلية؟ وإيش اللي فرق يعني في فروقات كثيرة خلت كثير ما عاد يوثقوش بالمنتج المحلي؟
3: يعني الزراعة أو الصناعة
1: بشكل عام.
3: بشكل عام شوفي بقول لك حاجة، الموز تحصلي من داخل أسود تكون هي صفراء ومن داخل أسود بعض حبوب، يعني لما تحصلي قليل سودة من برا تحصلي من داخل برضو أسود يكون فيها هذا الموز. الطماطة أحيانا تجي تفكيها حمراء ومن داخل بيضاء
1: يعني بيستخدموا مبيدات يعني مبيدات عفوا بيستخدموا مواد كيميائية.
3: الحين شوفي لما جابوا لنا ذيك اليوم من الطماط حق الأردن إيش على طماط يعني صراحة حمراء ومن داخل حمراء أيوة يعني جابوا كذا مناكفة ذيك اليوم جابوا حلوة يعني اشترينا يعني كانت مديحة أيوة، لأن الناس هنا وزارة الزراعة وزارة فهمليك وزارة الزراعة تكون وزارة مش وزارة بالاسم بس، هنا عندنا الوزارة بالاسم مش يعني كوزارة يعني يراقبوا ويشوفوا. بعدين حتى برضو العصائر هذه تحصلي كأنه صبغة وقطرة وسكر يعني مرة طعمت كده شراب يعني داخلي وخارجي برضو حتى الخارجي نفس الحكاية كأنه يعني مش برضو حتى الخارجين غشاشين كمان يعني صبغة وقطر يعني طرحوا القطرة اللي هو مشتري المنتج وسكر فيه يعني هنا فين هذه وزارة الصناعة المفروض هي المقاييس والجودة
1: صحيح
3: تهملي
1: صحيح
3: ايوه هنا احنا يعني هذه شوفي كل الناس هذه اللي هنا داخل البلاد وتاكل حاجه سموم بذمه الدوله وبذمه المسؤولين لان انت مسؤول الله اعطاك عن المركز وهذا حافظ على الناس هذه المساكين يعني ايش باللبن كي قولي لي المواطن ايش بياكل
1: صحيح.
3: يا خضره يعني بيطبخه يا المنتجات اذا قال بيدلع نفسه بيشتري فواكه
1: صحيح
3: تهمليك
1: صحيح
3: ايوه هنا نحن نقول على الدولة المسؤولة فين وزارة الصناعة والجودة وفين الرقابة التفتيشية اللي يقوموا فيها يعني سواء منتج محلي أو سواء يعني خارجي يعني شوفوا هل هذا هو صحيح يعني 100% أو عكس. شوفي لما تجي مثلا أنا جيتي تشتري من الكافيه تجي تشتري العصير شوفي الفرق ما بين اللي يجيبون معلم ومن بين اللي تشتريه ذيك الساعة صح ولا لا
1: صحيح
3: يعني تحصلي هنا الطعم فيه تحصلي يعني فيه الجودة مليحة لكن هناك لا والله تحصلي إلا سكر وصبغة يعني
1: للأسف في ضعف.
3: نقول هنا للدولة والمسؤولين وكل واحد يرعى ضميره واليوم اليوم دنيا وبكرة آخرة
1: صحيح.
3: ويقول لك الجيب الكفل ما له جيوب
1: صحيح.
3: نحن نقول لهذه المسؤولين يعني أرعو الله بهذه المواطن المسكين البسيط اللي ولا معه إلا بطنه يأكل ويعني ما فيش معه حاجة عاد بالدنيا هذه يعني لو سعى ليوم يجي يحصل حاجة يعني والله كم تلاقي أكثر من حبة موز ولا طماط تكترع بسبب أنها تكون يا بيضة من داخل يا تكون سودة الموز صفراء تكون في صفراء محسنة أيوة وهو من داخل تلاقي لأنه إيش أولا يطرحوا لنا التخزين حقه كان أول زمان يعني يطرحوا الموز بالشفتي الورق حق الموز يطرحوا لنا فيه به يعني تجلس لما تنجح ما تكونش هكذا دحين يطرحوا لنا على طول بالكيس النايلون صفرت
1: صحيح
3: وقع صفر يعني كأنه موز خارجي
1: صحيح
3: ايوه هكذا يعني المفروض هم يعني المسؤولين هذا والمزارع برضه يرعى الله في هذا المواطن كمان هو برضه هم شارك اذا يصلح الكيماوي هم شارك في الجريمه هذه
1: صحيح
3: في أمان الله
1: شكرا لك
3: مبارك ومعكم مبارك إن شاء الله
1: على الجميع شكرا لك. لك عزيزتي أم أحمد، شكرا لمشاركتك. وفعلا يعني ضعف الأداء الذي يقوم يقدم أو تقدم كثير من المنتجات أو الشركات الاستهلاكية هي التي جعلت الكثير من الأشخاص لا يثقوا بالمنتجات المحلية. فلازم أنه الكثير من الشركات تعيد الحسابات في موضوع جودة المنتجات المقدمة للمستهلك، يعني تعمل قياس لهذا الأداء، تعمل استبيانات ما هي الملاحظات اللي أنتم تلاحظوها في المنتج، ما هي الأشياء اللي حابين أنه يعني نضيفها إلى المنتج، مثل قياس الرأي هذا ومثل عمل الاستبيانات ومعرفة آراء الناس بيساهم بشكل كبير جدا في رفع الكفاءة ورفع جودة المنتجات المقدمة للناس. واعتقد انه هذه الاشياء لا يعتبر ضعف او فشل ان انت مثلا تبدا تجمع الملاحظات من الناس وتبدا تشتغل عليها، لا، انت هنا بتبني لنفسك قاعدة جماهيرية جديدة، ممكن هذه القاعدة الجماهيرية تخسرها اذا انت لم تلبي رغباتها، بالذات بالمواضيع الاستهلاكية. طبيعي ان المواد الغذائية بشكل عام إذا لم تعجب شخص وشاف فيها ملاحظة لن يشتريها مرة أخرى، فبيضطر إنه يروح يبحث عن المنتج البديل الذي يلبي احتياجاته ويلبي رغباته. أكيد إذن مستمعينا الكرام، يعني سؤالنا اللي إحنا بنطرحه لكم مستمعينا الكرام هو: هل من الممكن أن نرجع ونثق بالمنتجات المحلية في حال إنه تم رفع أدائها ورفع كفاءتها والالتزام بمعايير المنتجات هذه، وكمان في وجود رقابة عالية تكون موجودة على هذه المنتجات، هل ممكن تعاد الثقة لهذه المنتجات؟ أكيد إحنا كمستهلكين وكمواطنين لا نكره إنه ندعم منتجات محلية، وحكاية إنه يوجد معنا منتجات محلية وتوجد فيها مصانع تنتج الكثير من أو تنتج الكثير من المواد المحلية، فهذا يعتبر نقلة اقتصادية كويسة وبتفتح آفاق كثيرة لعدد كبير من الأشخاص، يعني حتى إنه بتوفر فرص كبيرة. فإحنا لا نكره إنه إحنا ندعم المنتج المحلي، ولكن في المقابل يجب أن يقدم المنتج المحلي للمستهلك بالطريقة التي ترضيه، بالطريقة التي تلبي احتياجه من هذا المنتج. إذن مستمعينا الكرام، زي ما قلنا إنه من الأسباب التي تضعف أو تخلي كثير من الأشخاص لا يثقوا بالمنتجات المحلية هي تجارب سلبية سابقة. التجارب هذه تم مثلا شراء منتج كان جودته ضعيفة، أو شراء منتج كان سيء التخزين أو انتهت صلاحيته للأسف. وممكن يكون كمان تغريف المنتج هذا غير جذاب، يعني في كثير الآن من الشركات بدأت تستغل موضوع التغليف، موضوع التسويق، موضوع جذب المستهلك للمنتج، فحكاية أنه كمان يتم التركيز على موضوع التغليف وأنه يكون شيء جذاب يجذب المستهلك، فهذه من الأشياء المهمة على الشركات والمنتجات المحلية القيام بها. كذلك مستمعين الكرام، ضعف الرقابة عفوا وغياب معايير الجودة هي كمان من الأسباب التي تتسبب في عدم ثقة المستهلك في بالمنتج المحلي. وحابين نقول إنه ليس كل مستورد زي ما قالت أم أحمد، إنه كمان في بعض المنتجات المستوردة والمنتجات الخارجية قد لا تفي بالغرض، ولكن في بعض الناس بيكون هنا خلونا نتكلم عن عنده مثلا مبدأ إنه المستورد دائما أفضل، خلاص هو عنده تعرف هذا الشيء، مع انه في منتجات محلية بتكون افضل من المستورد، ولكن يا اما غير معروفة، يا اما ما فيش اعلانات لها، يا اما ما قدمتش بالطريقة المناسبة. فهنا بنقول انه التسويق مهم للمنتجات، طريقة التغليف، كيفية جذب المستهلكين لهذه المنتجات بيكون كويس. في منتجات محلية بجد يعني نقدر نقول انها افضل من بعض المنتجات الخارجية، ولكن قد تكون غير معروفة، والمستهلك بشكل عام يعني ما بيجلسش يتنقل بين المنتجات من هنا ومن هنا ومن هنا، هو بيحاول انه يختار المنتجات المناسبة او التي قد سمع عنها من قبل بسبب مثلا الاعلانات وبسبب تداولها في السوق. إذن مستمعينا الكرام، زي ما تحدثنا في أشياء لازم تقوم بها الشركات لكسب ثقة المستهلكين ولكسب ثقة المواطنين، ومنها أن تكون الجودة هي الأساس، أنه يحاول يحمي المستهلك، يقدم للمستهلك منتجات بجودة عالية وبمعايير يعني عالية الدقة. كمان أنه يهتم أو تهتم الشركات بالتسويق الحديث، وأكيد إحنا يعني حابين أنه منتجاتنا المحلية تكون هي التوب وتكون هي رقم واحد، وإن إحنا نلجأ لها، ولكن كمان أنتم كشركات يجب أن تقوموا بعدد من الخطوات حتى تكسبوا ثقة الناس لهذه المنتجات. مستمعينا الكرام، إحنا وصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج صباح الورد. لاقونا إن شاء الله الأسبوع القادم في حلقة جديدة. كنت معكم من الإعداد والتقديم أنا علياء محمد، ومن الإخراج والهندسة الصوتية عدنان الشيباني. إلى اللقاء.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق؟
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام.
6: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الريادة، حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الريادة الدولية. للحجز والاستفسار 7821174410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولي. الرعاية الكاملة.
7: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
6: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
7: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
6: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
7: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
6: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
7: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
6: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
7: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
6: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
8: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
9: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قلة السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
10: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
11: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
12: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: عدنية اف ام تقدم لكم المسلسل المصري كذبة بيضاء، بطولة درة وشريف رمزي.
1: وده بيخليني اقول لكم اننا حتما ولا بد اننا نغير في دماء الادارة، لان اي شركة الادارة بتقعد فيها لفترة طويلة
2: بيحصل فيها استقرار.
1: لا يا بيه، بيحصل ديبريشن، جمود فكري ونفسي وعصبي وعضلي.
2: عضلك.
1: وده بيؤدي في النهاية الى ركود كامل في العملية الاشتراكية الرأسمالية للشركة.
3: انت بتقولي ايه؟ انا مش فاهمة اي حاجة.
1: ولا انا عمالة رص اي كلام جنب بعضه لحد ما فكر اوصلها لهم ازاي.
3: هو ايه اللفة الطويلة دي؟ هو ودنك منين يا جحا؟ ما تخش مباشرة على طول.
1: مش قادرة.
3: طب عنك انت بقى. بصوا يا جماعة، من الان فهابطة
1: فصعيدا،
3: صعيدا هابطة، ما تلخبطنيش. بصوا يا جماعة، من دلوقتي ورايح انا رئيسة مجلس الادارة.
4: طب والانسة كندة؟
3: الانسة كندة هتبقى مجرد حتة اوفيس بوي ملوش لازمة.
2: لا افهم الاول كيف وليه.
3: بص، هو حقك، انا معاك طبعا، يعني كيف مش هقدر اقول لك، لكن بالنسبه بقى لليه مش هقدر اقول لك برضه. ولا ايه يا كندا؟
5: خلاص بقى.
6: يبقى اللي يقدر يجاوب لنا على الاسئله دي الدكتوره شويكار.
1: لو مامي او الباشمهندس اياد وصل لهم اي حاجه من اللي بيحصل بيننا هنا، انا مش هدور مين اللي وصل، انا حرفتكم كلكم واقفل الشركه. انتوا عارفين انا مش محتاجه الفلوس اللي بتيجي منها.
4: هيبقى قرار صعب قوي يا انسه كندا. انت عارفه ان الشركه دي فاتحه بيوتنا كلنا.
3: انا بقى ما بتهددش، انا الفلوس ما تهمنيش.
1: فلوس ايه اللي ما تهمكيش يا طنط حكمت؟ مش انت لسه سالفه من مامي 80 جنيه اول امبارح عشان كان نفسك في تمن جبنه رومي؟
3: ما كلتهاش بقالي 3 سنين يا كندا. ما ترحمي بقى عزيزه قوم زل.
1: يعني هو زل ليه؟ حد ضربك على ايدك وقالك اتجوزي عيل اصغر منك عشان يقشطك؟
3: ما تقلبيش على ايه المواجع بقى يا كندا. الله، كانت غلطة يا ستي.
1: ولما هي كانت غلطة عايزة تكرريها ليه يا شقية؟
3: كررها؟
1: اصل امبارح وانا بتفرج على تفريغ الكاميرات لقيت مشهد رومانسي جميل قوي، وفي اخره ورقة جواز عرفي.
3: ما هو ما حصلش.
1: تخيلي بقى لو الفيديو ده اتبعت لشويكار عدو السهوكة الأول.
3: يا خبر اسود ومنيل.
1: تخيلي كده، تخيلي.
7: مرمغتي اسم العيلة في الوحش، مش عايزة أشوف خلقتك تاني، لا هنا ولا في الشركة، ومن النهاردة مش هتشوفي مني مليم أحمر.
3: لا لا لا لا، تخيل محمد، لا مش عاوزة تخيل، مش عاوزة مش عاوزة. كندا أنا تحت أمرك.
1: عين العقل. اما بالنسبه لك يا استاذ ثروت، انا عاوزاك في اجتماع خاص ومنفرد.
6: ما عنديش مانع لو جدول مواعيدي يسمح.
1: احسن لك يسمح.
6: سبحان الله، طلع فعلا يسمح. تحت امرك يا كندا هانم.
2: امشي، اقسم بالله امشي، طلق بالتلاته امشي.
1: استاذ نجات انا زهقت، الذل وحش
4: بصراحة يا كندا هانم. احنا كلنا مستغربين ازاي سايباي عاملك بالطريقة دي.
1: اعمل ايه؟ ماسك عليا وعلى بابا
2: كمليها ذل. قولي ماسك علينا ذل. فتشت السر يا بنت مهرام.
1: يلا بقى، يمكن خير، ما دام اتفتش يبقى افهم ايه الذلة اللي انت ماسكها علينا.
2: ما خلاص يا بنتي، خلي الطبق مستور.
1: لا قول.
2: انت ابوكي من عيلة الزلوطي.
1: انت جاي في الزلوطي بالذات وتزعق؟
2: هما ما كانوش يعرفوا.
1: لا يا سيدي ما كانوش يعرفوا. همشي اقول للناس انا من عيلة الزلوطي.
2: بتستعر من اسم عيلتك اياك.
1: انا يا سيدي زبالة ومعنديش اصل. ممكن ننجز.
2: شوف يا بنتي، بلدنا فيها عيلتين كبار، عيلتكم عيلة الزلوطي، واولاد عمكم عيلة الزعوطي. وفي يوم ما طلعت له الشمس قعدوا يقسموا الارض، الزلوطي زلط الزعوطي زليط، الزعوطي يسكت لا قام زاعت الزلوطي زعيط، وقامت عركة وعره.
3: وبعدين ايه اللي حصل؟
2: اتصالحوا.
6: لما هم تصالحهم امال ايه لازمته الاداء ده؟
2: عشان الحكايه ما خلصتش عندك ده. حمدان الزلوطي فضل شايل في نفسيه حاكم الزعطة اللي زعطوها له الزعايته كانت وعرة قوي. قام حمدان الزلوطي زلط النار في بيوت الزعايته كلاتها،
3: وطبعا الزعايته ما سكتوش
2: اتصالحوا.
3: انجز ايه الزلة؟
2: عمران الزعوطي وحمدان الزلوطي بعد ما تصالحهم قعدوا على القهوة يلعبوا طاولة. عمران قال له هنلعب 10 محبوسة، حمدان قال له لا 31. عمران قال له 31 ليه؟ احنا فرافيريك. محبوسة 31، محبوسة 31، محبوسة 31، لحد ما
3: اتصالحهم،
2: لحد ما صار الدم في كل دار.
3: طبي ايه علاقته بالكلام ده؟
2: بوكي وهو صغار أمه خافت عليه، حاكم الدور في الدار كان خليص قرب عليه، سلمته لأمه وقالت لي اتدلى بيه على مصر، واتدليت وغيرت بطاقته، شلت منيها اسم الزلوطي وخليته الزعوطي، ولما الزعايطة شافوا بطاقته اتغيرت قالوا له خلاص انت كده بقيت منين.
6: يا سلام. لا معلش، يعني هم كانوا عارفين انه زلوطي بس عشان غير البطاقة بقى زعوطي؟
2: بالظبط كده.
3: هي دي السلة، ان بابي بطاقته مزورة هتحبسه مثلا؟
2: احبسه كيف يا مهبوشة؟ ابوك مات، احبسه كيف اني بعد ما مات؟
3: سيد العقلين والله.
2: صحيح انا ما اقدرش احبسه بعد ما مات، لكن اقدر ارجع بطاقته القديمة ويعاود ابوك تاني زلوطي، وساعتها هياجوا الزعايطة يخلصوا عليه.
3: يخلصوا على مين يا أستاذ نجاتي؟ بابي مات.
2: هيخلصوا عليه تاني، الزعايطة ما يغلبوش.
3: يا خبر اسود، يعني الذل اللي أنا عشته ده كله عشان عبط الزعابيط والزلابيط ده؟
8: مين؟ أنا المهندس إياد.
3: يا خبر اسود ومنيل كمان. يلا ادخلي جوه بسرعة واقفلي على نفسك.
9: لحظة ما شفتها قدام العيادة كل اللي انا حكيته لك ده صح من اول وجديد. بناديل لو سمحتي.
10: ما انت خلصتهم.
9: بتنزلي تجيبي علبة؟ معلش معلش، اصل صعبان عليا قوي. خلينا بعدنا عن بعض السنين دي كلها.
10: وانت جاي لي بقى علشان اقرب لك المسافات؟
9: بالظبط بالظبط.
10: ما عنديش مانع، بس ده هيكلفك كتير.
9: ما انا لسه دافع من شويه، هو مش انا دفعت؟
10: لا، دي كانت اتعاب جلسه الاستماع، انما احنا دلوقتي داخلين على جلسة فتح الصندوق الاسود للدكتورة شويكار، ودي لها اتعاب تانية خالص.
9: ايوه، هو الصندوق الاسود ده هو ده الحل. ياه، اما نفسي اغمض عيني وافتحها الاقيني مع شوشو في بيت واحد، متجوزين عايشين حياتنا حب في حب، سيبنا كل حاجة ورا ظهرنا، هو الحب وبس.
10: ورا ظهركو؟ طب والعياد؟
9: لا لا لا لا لا، شوشو لازم تبقى فاضيالي، فاضيالي انا وبس.
10: يا لهوي، ده شكله هيخليها تقفل العياده وابقى انا كده في الشارع، لا شغله ولا متوه. الجوازه دي مش لازم تتم. بص يا استاذ فكري، انا هقول لك تعمل ايه بالظبط عشان شوشو تحبك.
11: ممكن افهم بقى ايه المشهد الغريب ده؟
2: ها؟ وايه الغريب فيك ده؟
11: يا سلام، متجمعين في الحمام رجالا ونساء في نفس الوقت وتقول لي ايه الغريب في كده؟
6: اصل احنا شركة مترابطة متكاتفة متهافتة متتافهة، بنعمل كل حاجة مع بعض، حتى مع بعض.
4: ايوه صح صح بالظبط كده.
11: نعم.
3: انا هشرح لك الموضوع، اصل النهارده عيد ميلاد الاستاذ ثروت، واحنا بقى ما رضيناش نقول لك ليه، عشان ما نحرجكش بالهديه، يعني عشان انت شكلك كحيان وكده.
11: وايه علاقه العيد الميلاد بالحمام؟ مش فاهم.
3: ايه ده، هو انا ما قلت لكش؟

0: نشوف شغلنا بقى. ايه يا باشمهندس اياد، مش قلنا كل واحد على مكتبه؟
1: ايوه حضرتك، بس انا محتاج ادخل الحمام، يعني نداء الطبيعه.
0: لا، اذا كانت الطبيعه ندهت عليك يبقى اخرج انا بقى. اتفضل.
2: لا
1: ايه ده، الصوت ده طلع منين؟
0: الصوت ده طلع مني انا. ايوه انا، وبقول لك لا مش هينفع تدخل حمام عشان اليونسكو. ايوه اليونسكو.
1: يونسكو؟ وايه علاقه اليونسكو بالحمام؟
0: ان كلاووز الثاني عشر كان بيجي لنداء الطبيعة هنا برضو.
1: يا سلام.
0: ايوة، عشان كده اليونسكو ضمت الكابينة دي لقائمة التراث العالمي، وممنوع دخولها الا بتصريح من الاستاذ يونسكو نفسه. وللأسف بقى هو اجازة مرضي النهاردة.
1: لا لا، الف سلام على الاستاذ يونسكو.
0: وبعدين يعني هي قفلت معاك؟ ما عندك كابينة تانية هي فاضية. الله، ولا هو عندي في الاستاذ يونسكو والسلام.
1: لا لا لا، هو واضح ان الشركة دي هتجيب لي تربانة في دماغي.
3: عدنية FM 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: بعدا إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير،

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
4: عدنية اف ام
3: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم. نرحب بكم في حصاد 24 ساعة، معكم عدنان الشيبانية وبمشاركة المخرج أبو دينا. خلونا نبدأ بأبرز عناوين الحصاد. محافظ شبوة يدشن تجهيزات تعليمية كويتية لدعم التعليم الفني. إقامة ورشة لمراجعة وتقييم خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمحافظة تعز. وفد هولندي والفاو يطلع على المشاريع الزراعية بوادي حجر في حضرموت. محافظ عدن يبحث مع السفيرة الفرنسية دعم المشاريع التنموية والخدمية. خفر السواحل اليمنية تبحث مع الجانب الفرنسي تعزيز التعاون في الأمن البحري. استمرار برنامج تمكين الشباب في القيادة والعمل المؤسسي بعدن لليوم السادس. وأخيرا، بتكليف رئيس الوزراء، وزير النقل يفتتح مختبر الابتكار الاجتماعي 2026 بعدن. وإليكم التفاصيل. دشن محافظ شبوة عوض بن الوزير تجهيزات تعليمية وفنية مقدمة من الصندوق الكويتي لكلية المجتمع للعلوم التقنية دعما للتعليم الفني وتأهيل الشباب لسوق العمل. وشملت التجهيزات مختبرات ومعامل حديثة، فيما أكد المحافظ أهمية تطوير التعليم التقني وتعزيز الشراكة التنموية مع الكويت. انطلقت في عدن ورشة عمل لمراجعة وتقييم خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمحافظة تعز للأعوام 2024-2025 بمشاركة حكومية ودولية وقطاع خاص. وناقشت الورشة تقييم التدخلات السابقة وتحديد أولويات للعام 2026-2027 مع التأكيد على تعزيز الشراكة مع المانحين ودعم جهود التعافي والتنمية المستدامة وتحسين الخدمات ورفع كفاءة السلطات المحلية بالمحافظة
1: والاقتصادية، وهي الورشة المخصصة لمناقشة مستوى تنفيذ الخطة لعامين 2024 و2025، بالإضافة إلى تحديد الموجهات لعامين 2026 و2027. ومع محدودية الموارد كان لابد من عملية رفع كفاءة وفاعلية التخطيط. نحن هنا مع كل الشركاء من المجتمع الدولي سنعمل على تقييم الخطة وعلى وضع الموجهات لعامين 2026 و2027.
2: هذه الورشة تكتسب أهمية كونها المرة الأولى التي يتم فيها تقييم خطة التنمية المحلية في محافظة تعز. تعلمون أن هذه الخطة بدأت خلال العام الماضي بوضع خطة تنمية محلية لعدد من المحافظات منها تعز وحضرموت الفقوات، والنظر في كيفية مساعدة السلطات المركزية وكذلك شركائنا من المانحين لتحقيق خطة تنمية متعافية وقادرة على الحياة.
0: اطلع وفد من السفارة الهولندية ومنظمة الفاو على المشاريع الزراعية المنفذة بوادي حجر في حضرموت بتمويل هولندية، والتي تشمل تأهيل قنوات الري وتدريب المزارعين ودعم الأمن الغذائي. كما شهدت الزيارة افتتاح قاعة أمستردام للتدريب بمكتب الزراعة بساحل حضرموت لتعزيز قدرات الكوادر الزراعية. بحث محافظ عدن عبد الرحمن شيخ مع السفيرة الفرنسية لدى اليمن كاترين قرم تعزيز التعاون ودعم المشاريع التنموية والخدمية في العاصمة عدن. وناقش الجانبان المشاريع المنفذة والخطط المقبلة، فيما أكدت السفيرة استمرار دعم فرنسا لجهود التنمية وتحسين الخدمات والاستقرار في المدينة. بحثت رئاسة مصلحة خفر السواحل اليمنية في عدن مع الملحق العسكري الفرنسي تعزيز التعاون مع مجالات الأمن البحرية ودعم قدرات خفر السواحل. وناقش الجانبان تطوير التدريب ومكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية، فيما اطلع الوفد الفرنسي على احتياجات المركز التدريبي والورشة الفنية التابعة للمصلحة. تتواصل في عدن فعاليات برنامج تمكين الشباب في القيادة والعمل المؤسسية بمشاركة 25 شابا وشابة بهدف تطوير مهارات القيادة والعمل المؤسسي والتنمية المجتمعية عبر دورات متخصصة في التواصل والتخطيط وإدارة الوقت وكتابة المشاريع ضمن جهود دعم وتمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم المجتمعية. وأخيرا افتتح وزير النقل محسن العمري في عدن مختبر الابتكار الاجتماعي 2026 ضمن مشروع وثبة بدعم مجموعة هائل سعيد أنعم والاتحاد الأوروبي. ويهدف المختبر إلى تعزيز الاقتصاد الأزرق وتمكين الشباب ورواد الأعمال عبر حلول مبتكرة للتنمية المستدامة. وأكد المشاركون أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم الاستثمار وتطوير القطاعات البحرية واللوجستية. إلى هنا نختتم حصاد 24 ساعة، ولمزيد من الأخبار زوروا موقعنا عدنيا fm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، أو استمعوا إلينا على 88.9 في عدن ولحج والضلع وجنوب تعز، أو 91.3 في البيضاء وأبين ويافع، أو 91.1 في وادي حضرموت. تحياتي لكم، أنا عدنان شيبانية، كما هي تحيات المخرج معنا أبو دينا. أترككم برعاية الرحمن، والسلام عليكم ورحمة منه وبركاته.

0: لأنك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع.
0: في عدنية FM نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 11:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام. زبادي نانا.
6: عندما تعجز عن الحصول

0: الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار وبأحجام مختلفة وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا بجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرة عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة
3: والتكنولوجيا المتطورة.
4: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
5: يلا يا احبابي على طول نتجمع في احلى مول.
4: 90 مول

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: إعلانك معنا، انتشارك مضمون.
3: انتشارك مضمون.
2: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.
3: كل مستمع.

حاطط ايدك زي ما كنت من يوم ما انت عرفتيني، عارفة انك اول بنت عن جد تقبلتيني، لساتني ما غيرت.

0: التالية مع إيمان الإمام.
1: أنا إيمان الإمام ودي الاسم التالي. قبل 1860 ما كانش الأطباء فاهمين قوي كلامنا بيجي منين، جاي من حناجرنا أفواهنا ماشي، لكن شخص حنجرته وأحباله الصوتية نفسه لسانه كل حاجة سليمة ما بيتكلمش ليه؟ بعد موت المريض تان تان زي ما لقبوه في المستشفى، تشريح جثته أظهر تلف واضح في منطقة معينة من النص الشمال من المخ، وده كان أول مرة يدرك فيها الأطباء علاقة اللغة بالدماغ. ومن وقتها بدأت الدراسات والأبحاث لفهم إزاي أدمغتنا بتتحكم في إنتاج وفهم واستخدام اللغة. لكن المثير للاهتمام، أو على الأقل بالنسبة لي بصراحة، كان العكس. إزاي ممكن تكون لغتنا هي اللي بتأثر على أدمغتنا؟ في بداية القرن العشرين ظهرت نظرية فلسفية بتفترض إن اللغة بتأثر بقوة على سلوك اللي بيتكلموا بيها، وإن في لغات تعتبر أرقى من غيرها، واللغات الأقل في الرقية دي هي سبب غباء المتحدثين بيها وتأخرهم حضرياً. وظهرت مطالبات بالقضاء على لغة المواطنين الأصليين في أمريكا، لأن هي اللي بتدفعهم لتصرفاتهم الهمجية، وضرورة إجبارهم على تعلم الإنجليزي لأنه لغة راقية وهو اللي هيأهلهم للحياة بشكل حضاري. الكلام يبان إنه فعلاً مش معقول، وتوجهت له انتقادات كتير، لكن ده ما يمنعناش نسأل، هل فهمنا للأمور هو اللي بيشكل ويغير في اللغة، ولا اللغة هي اللي بتشكل فهمنا للأمور؟ انت ممكن تستوعب بسهولة ان لغتك تأثر على فهمك للعالم لأسباب تقنية. جوجل اللي انت بتدخل تسأله على اي حاجة كل يوم ده مش بيتعامل غير مع 160 لغة بس من اصل 6000 لغة بيتكلمها البشر في العالم. اي شخص مش بيتكلم لغة واحدة من اللغات دي على الاقل ما عندوش رفاهية جوجل بكل ما تعنيه الكلمة. 95% من المقالات الموجودة على ويكيبيديا مكتوبة بأقل من 6 لغات. لو انت ما تملكش على الأقل واحدة من 6 لغات دول، فتقريبا محتوى ويكيبيديا كله مش هيبقى ضمن نطاق معرفتك أو إدراكك. في منطقة زي الضفة الغربية نتائج البحث في جوجل مابس هتختلف باختلاف اللغة اللي بتبحث بيها، على نفس الأرض ونفس المباني والطرق. علشان تبحث عن المطاعم مثلا، لو كتبت بالعربي أو العبري أو الإنجليزي، كل لغة هتطلع لك نتيجة مختلفة تماما. شعورك لما تلمس أشعة الشمس وانت بتمشي بين مجموعة من الأشجار، انت ممكن توصفه بالصفاء أو الدفى أو السلام، بس هتبقى كلها مشاعر تقريبية، ومفيش في العربي مثلا كلمة تقول هتحس ايه بالظبط، بس في اللغة اليابانية فيه. تخيل انت بتستخدم تويتر بعدد الحروف المحدود ده علشان تعبر عن أفكارك ومشاعرك، لأي مدى ممكن لغتك تسهل عليك أو تعيقه؟ بس أنا بفكر معاك في الأبعد من الأسباب التقنية. لغتك ممكن تحدد فهمك للعالم لطبيعتها هي ذات نفسها. واحدة من أعجب الدراسات في المجال ده كانت دراسة على قبيلة بدائية مكونة من 200 شخص عايشين على شط نهر الأمازون. نظام العد والأرقام عندهم كان 1-2 كتير، ما كانش عندهم أرقام أي حاجة غير إنها حاجة واحدة أو 2 فهي كتير. 3 زي 20 زي 100 زي المليون. لبساطة حياتهم النظام ده كان مكفيهم، أصل ناس عايشين على ضفاف نهر بيصطادوا سمك ويقطفوا ثمار، محتاجين أرقام إيه لحسابات البنوك أو تعداد السكان أو 13% ضريبة؟ مش محتاجين الأرقام المعقدة دي، مفيش ليها ألفاظ في اللغة بتاعتهم، بس هم مش محتاجينها ولا مش فاهمينها؟ القائمين على الدراسة دي كانوا بيحطوا قدام أهل القبيلة دول 15 سمكة على الترابيزة مثلا، ويطلبوا منهم يكونوا قصادهم عدد مماثل من السمك اللي شايفينه. أهل القبيلة كانوا بيفشلوا تماما إنهم يقدروا أو يقلدوا عدد السمكات المحطوطة قدامهم، ولا حتى بشكل تقريبي، وكل ما كان عدد السمكات قدامهم أكبر كل ما كانت المهمة أصعب. مش قادرين يفرقوا بين 15 سمكة و 20 سمكة، لأن أصلا ما عندهمش لفظ 15 ولا لفظ 20، وكأننا صعب نفهم حاجة ملهاش لفظ في اللغة اللي بنتكلمها، حتى لو كانت الحاجة دي إحنا. جنسنا. في دراسة منشورة في الثمانينات في واحدة من أشهر الدوريات المتخصصة في علوم اللغة، كان المتخصصين بيحاولوا يلاحظوا العلاقة بين اللغة اللي بيتكلمها الطفل وقدرته على تمييز جنسه، يعني إنه يقول أنا بنت أو أنا ولد. الأطفال اللي خضعوا للدراسة كانوا من بلاد مختلفة وبيتكلموا لغات مختلفة، لغات فيها تمييز واضح بين الذكر والأنثى في استخدام الضمائر والأفعال والصفات زي اللغة العبرية، ولغات متوسطة زي اللغة الإنجليزية اللي فيها الفعل مثلاً eat ما بيفرقش بين الذكر والأنثى، وصف happy نفس الكلام بس فيها اختلافات في الضمائر شوية he and she، ولغات ما فيهاش تمييز خالص زي اللغة الفنلندية ما فيهاش حتى الضمير هو وهي، هو ضمير واحد بيوصف أي حد. أنت متخيل أن طفل يجاوب ويقول أنا ولد أو أنا بنت؟ دي حاجة مش صعبة يعني، بس تخيل أن الأطفال اللي بيتكلموا اللغة الفنلندية مثلاً بيستخدموا نفس الكلمات وهما بيتكلموا عن أمهم وأبوهم، مفيش مثلاً بابا حلو أو ماما حلوة، لا هو وصف واحد ليهم هما الاثنين. الولد بيتوجه له أوامر بنفس الصيغة اللي بتتوجه لأخته البنت، مفيش اسكت واسكتي، هي صيغة واحدة ليهم هما الاثنين. الدراسة أظهرت أن تمييز الطفل لجنسه كان بيظهر عند الأطفال المتكلمين باللغة الفنلندية دي وهم أكبر في السن سنة كاملة عن ما بيظهر عند الأطفال اللي بيتكلموا لغة عبرية. استيعاب الفرق بين الجنسين كان بيتأخر عندهم لأن لغتهم مش مساعداهم. أنت عارف أن لغتك هي الأداة اللي بتعبر بيها عن العالم اللي أنت شايفه، بس تخيل لو طلعت لغتك هي اللي بتوريك العالم، بتوريهولك حرفياً. في تجربة بسيطة كان بيتعرض قدام مجموعة أشخاص رسومات متفرقة ومبعثرة لعناصر كتير ويطلب منهم يلاقوا عنصر محدد. ظهر إن الأشخاص اللي كانوا بيرددوا اسم العنصر المطلوب منهم ده بينهم وبين نفسهم كده بس كانوا بيلاقوه أسرع، وكأن رؤيتنا محبوسة في إطار لغتنا. لو أنا وإنت منتكلم لغتين مختلفتين ممكن جداً نفهم ونستوعب ونحكم على الأمور بشكل مختلف. لو جماعة بتسميه إجهاض وغيرها بتسميه حق الأنثى في الاختيار، لو جهة بتسميها بويضة مخصبة وجهة بتسميه جنين أو طفل، اقتحام العراق وتحرير العراق، لو أنت بتقول عليه طب بديل وأنا بقول عليه علم زائف، ممكن فعلاً نشوف الأمور بشكل مختلف. ممكن تكون حكيم ودبلوماسي وعارف بتقول إيه وبتتحكم في كلماتك كويس في المناسبات المختلفة، بس اتأكد إن الكلمة اللي بتخرج منك واللي بتوصل ليك ممكن تكون هي كمان بتغير وتتحكم فيك أكتر مما تتخيل. كل أمنياتي بالشفاء والقوة لكل محاربين الأمراض في كل مكان.
0: FM 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: FM من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت. صوت وصورة في كل مكان. عدنية FM لون جديد.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
3: نحن نوفر لك الراحة
2: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك ليرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب، العظام عمليات دقيقة بتقنيات حديثة، الأطفال رعاية تبدأ من أول صرخة، النساء والولادة أمان تام ورعاية مخصصة، العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة، المختبرات نتائج دقيقة وسريعة، الطوارئ جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية 48-211-7410 عدن، خط 90 في جانب 91. مستشفى الريادة الدولية.
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: الرعاية الكاملة.
3: الرعاية الكاملة.
4: تعال معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق بريرة عدن. الرفاهية والمرح يلتقيان. استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة بأحدث التقنيات، طيرمانات مجهزة، غرف خاصة للعرسان وخدمة غرف على مدار الساعة، نت فضائي ستارلينك وألياف ضوئية فايبر مجانا وبسرعة فائقة لجميع النزلاء، مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن، وموقف خاص للسيارات، حراسة 24 ساعة. انغمس في جمال فندق بريرة عدن واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. العنوان: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث. للتواصل والاستفسار هاتف 02392

0: 4882 أو 02392481 موبايل 7811472114 أو 7711769000 فندق بريرة عدن، رفاهية تلامس أحلامك.
1: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: زبادي وحقين الرعوي الطازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي الطازج طازج من طازج.
1: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
2: نحن نوفر لك الراحة
1: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: سبب شفاؤك،
2: سبب شفاؤك
1: بإذن الله.
2: بإذن الله.
1: للحجز والاستفسار 7821174 عدن، خط 90 في جانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: الرعاية الكاملة،
2: الرعاية الكاملة.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.

0: ياسين فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
1: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
0: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
1: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
0: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
1: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
0: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
1: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
0: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
1: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
2: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
6: عدنية اف ام.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

ام تقدم البرنامج الديني أسرار الفاتحة مع الشيخ راشد بن عثمان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم أيها الأحبة. استقامة العبد على الصراط المستقيم هي من أعظم الأدعية التي يدعو بها العبد في سورة الفاتحة. وفي هذا اللقاء من برنامج أسرار الفاتحة سنتحدث عن معالم تعين العبد على استقامته على الصراط المستقيم، لأنه إذا استقام على الصراط المستقيم نجا في الدنيا وسعد في الآخرة، وإذا استقام على الصراط المستقيم فقد سار على ما أمره به الرب الكريم وأمره به النبي العظيم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. تحدثنا في لقاء مضى أن من أعظم ما يعين العبد على الاستقامة على الصراط المستقيم هي البصيرة، فتحدثنا في لقاء عن البصيرة بالأسماء والصفات، تحدثنا في لقاء آخر عن البصيرة بالأمر والنهي، ونتحدث الآن عن البصيرة في الوعد والوعيد، وهو أن يعلم العبد أنه سيجازى كل عبد بما كسب، وستجازى كل نفس بما كسبت من خير ومن شر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وأن هذه المحاسبة على هذه الأعمال إنما تأتي ضمن حكمة الله جل وعلا وعدله سبحانه وتعالى. ولهذا إن عذب الله عباده عذبهم غير ظالم لهم، إن عذبوا فبعدله، وإن نعموا فبفضله، وهو الكريم الأوحد. فالخير كله من الله سبحانه وتعالى، فهو الحكم وهو العدل، وهو جل وعلا الحكيم العليم سبحانه وتعالى. بهذا يعلم العبد أو يستقيم، أو في سيره في استقامته على الصراط المستقيم يكون قد استقام على بصيرة في أسماء الله وصفاته، في أمر الله ونهيه، وفي وعد الله جل وعلا وفي وعيده. والذين يسلكون الصراط المستقيم على درجات، أعظم الدرجات أنهم يعلمون أن كل أمر أمر الله به وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو حق وهو صدق، ولا يخافون من ضرر في عمله. فمثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. هذا الأمر كون الإنسان لا يريد أن يعمل به هذا أمر، لكن لا بد أن يعلم بيقين أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لأن الحديث صح به، وأن يعلم بيقين أنه لو غمسه أنه لا يتضرر من هذا الأمر. فهذا أيضا من إقرار العبد ومن إيمانه وتصديقه بما جاء عن الله وجاء عن رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. فالعبد لا يكون مصدقا إلا إذا علم أن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حق، وأمن أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فيه خير له وليس فيه إلحاق للضرر به. ومن أعظم الصحابة رضوان الله عليهم إيمانا وتصديقا بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه، أعظم الأمة إيمانا. لو وضع إيمان الأمة في كفة، لاحظ الفضل، لو وضع إيمان الأمة في كفة وإيمان أبي بكر في كفة لمال بهن إيمان أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة سميت هذه الحادثة بحادثة الإسراء، ثم بعد ذلك حادثة المعراج عرج به إلى السماء. النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد فعل هذا كله في ليلة، فلما عاد عليه الصلاة والسلام أتى يخبر الناس، يقول عليه الصلاة والسلام: ذهبت بالبراق إلى بيت المقدس وصليت بالأنبياء، ثم عرج بي في السماء الأولى والثانية ووجدت النبي كذا، ثم السابعة فوجدت إبراهيم عليه السلام. فأخذ يذكر ما حدث له. استمع إليه أبو جهل فأراد أن يجمع الناس، لأنه يعلم أن الناس لن يصدقوا هذا إلا من آمن بالله. فأخذ أبو جهل يقول: نعم، وأسري بك إلى بيت المقدس في ليلة؟ قال: نعم. قال: ثم عرج بك إلى السماء؟ قال: نعم. فقال أبو جهل: أحدنا يضرب أكباد الإبل مسيرة شهر إلى بيت المقدس، ثم يعود مسيرة شهر وأنت تقضيها في يوم واحد، فأخذ يسخر من النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الصحابة ذهبوا إلى أبي بكر ومعهم بعض المشركين، فقالوا: يا أبا بكر، أما علمت ما يقوله صاحبك؟ قال: وما يقول؟ لاحظ، قضية هي من المعجزات التي قد لا يصدقها العقل إلا إذا علمنا أن هذه كانت من عند الله عز وجل وبإرادة الله، والله إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. لكن في قدرات البشر هذا لا يكون، في ذلك الزمان في قدرات البشر أن يذهب أحدهم إلى بيت المقدس ويعود في نفس الليلة، هذه لا تكون. فذهبوا إلى أبي بكر فأخبروه. قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا أؤمن بذلك وأصدقه فيما جاء به. قالوا: يا أبا بكر، تصدقه فيما يحيله العقل؟ قال: أنا أصدقه فيما هو أعظم من ذهابه وإسرائه ومعراجه، أصدقه في الوحي الذي يأتيه من السماء ليلا ونهارا. ولذلك سمي أبو بكر رضي الله عنه بالصديق لكثرة تصديقه لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا مثال آخر يدل على اليقين، اليقين بما جاء عن الله وعن رسوله. وهذا الفرق، العبد وهو يسير في الصراط المستقيم وهو يعمل بأمر الله وأمر رسوله، منهم من يعمل شاكا، كما قال: زعم المنجم والطبيب كلاهما لا تبعث الأجساد، قلت إليكما إن صح قولي إن صح قولكما فلست بآثم، أو صح قولي فالخطأ عليكما. لا، ليست القضية هكذا، لا بد أن يعلم علم يقين.
1: عدنية FM 88.9، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن عدي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781 296 111. فروعنا في سيئون.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: عدن 88.9.
4: نفسي من الناس المجروحة.
3: عدن الجائع.

0: في وسط الزحمة تفاصيل كثيرة ما تتوقفش، وما بين الخبر وواقع الحياة نأخذكم في استراحة قصيرة ننقل لكم الصوت كما هو.
1: يا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين. معكم باستراحة الظهيرة من الإعلام،
0: كونوا معنا في موعدكم اليومي مع الهدوء في وسط الضجيج، واجعلوا من نصف يومكم لحظة مختلفة، لحظة نأخذ فيها نفس ونقترب أكثر من الواقع. برنامج استراحة الظهيرة، استراحة الظهيرة يأتيكم من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 12:30 على إذاعة عدنية اف ام 88.9، عدنية اف ام، لون جديد.

0: مساء الخير عليكم مستمعينا الكرام، مستمعينا في كل مكان، مستمعين برنامجكم استراحة الظهيرة على إذاعة عدنية FM. نلتقي بكم مجددا مستمعينا الكرام، وساعة كاملة نقضيها معكم في برنامج استراحة الظهيرة. موضوعنا لهذا اليوم مستمعينا الكرام، بحكم ان احنا خلاص نهاية الاسبوع وفي معانا اجازة، فاكيد ان احنا حنخرج نغير جو، حنروح لحدائق، حنروح لمطاعم، حنروح لمتنفسات. فموضوعنا اليوم مستمعينا الكرام اللي احنا حنتكلم عليه او نتحدث عن هو موضوع مهم جدا، عن الالتزام بآداب الأماكن العامة. الأماكن العامة اللي إحنا بنروحها واللي إحنا بنقضي فيها وقت، هل في أشخاص عندهم ثقافة احترام هذه الأماكن العامة، أو أنه للأسف في أشخاص ما زالوا يتعاملوا بعشوائية وبعدم تنظيم؟ فهذا هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم مستمعين الكرام. أنتم برأيكم إيش أكثر الأشياء التي تزعجكم في الأماكن العامة والتي يقوم فيها بعض من الناس، وكيف تتعاملوا مع بعض السلوكيات ومع بعض التصرفات التي قد تكون عشوائية وغير منظمة في الأماكن العامة؟ وبنعرف إنه الأماكن العامة يعني مختلفة، ممكن تكون شوارع، طرقات، ممكن تكون أسواق، كمان في المواصلات، في الحدائق، في المنتزهات، في كذلك المستشفيات، في أي مكان يستخدمه الجميع هذا يعتبر مكان عام. فما هو أكثر تصرف يزعجكم مستمعين الكرام، أو ما هي المواقف التي شفتوها من قبل وأزعجتكم وحبيتم أنكم تتحدثوا عن هذه الأشياء؟ كيف نتعامل مع بعض الأشخاص العشوائيين، الغير منظمين، الغير ملتزمين بأدب الأماكن العامة؟ وكثيرة هي المواقف مستمعينا الكرام التي دائما ما بنشوفها وتتكرر أمام عيوننا، وفي بعض الأحيان نصبح عاجزين، يعني لا نقدر نتصرف ولا نقدر نتكلم، فنضطر ان احنا نصمت ونسكت في بعض التصرفات. اذا مستمعينا الكرام، هذا هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم، حنتحدث اكثر عن آداب اساسية في الاماكن العامة، ما هي الاشياء اللي احنا لازم نلتزم فيها في الاماكن العامة، ما هي التصرفات التي يجب ان لا نقوم فيها في الأماكن العامة مستمعينا الكرام وبتزعجنا. يعني دائما احنا او في الأغلب بنشوف في مواقف جدا مزعجة في الأماكن العامة بتزعجنا بشكل عام. في بعض الأشخاص يتعامل مع المكان العام على انه ملكية خاصة فيه ولا يلتزم بآداب الأماكن العامة، ويكون تعامله عشوائي وغير منظم. نستقبل اتصال. ألو، مرحبا. ألو ألو، مرحبا. إذا أكيد مستمرين معكم أعزائي المستمعين ومواصلين معكم حلقتنا لهذا اليوم من استراحة الظهيرة. نقول ألو، مرحبا، مساء الخير. ألو،
1: أيوة،
0: أهلا وسهلا،
1: كيف حالك؟
0: الحمد لله، كيف الحال؟
1: إن شاء الله
0: بس لو ترفعي صوتك شوية لأن إحنا مش سامعين. ألو ألو، مرحبا. انقطع الاتصال، يبدو انه في مشكلة في الشبكة. إذن مستمعينا الكرام، أكيد إحنا مستمرين معكم في حلقتنا لهذا اليوم، في موضوع حلقتنا لهذا اليوم حول الأماكن العامة بين الوعي والعشوائية. وأكيد في كثير من الأشخاص عندهم الكثير من التجارب. نستقبل اتصال. ألو مرحبا.
2: ألو يا مساء الخير عليا.
0: أهلا وسهلا، كيف الحال أم حمزة؟ شخبارك؟
2: يا حبد الحلو صراحة، دائما صباح والآن.
0: الله يحفظك، الله يسعدك.
2: وبعدين أنا من المستمعين شبي اللي ما أقول لك شألو ما يستمعش، وده اللي ده عندي واضح والصوت واضح.
0: الحمد لله. أم حمزة أيوة. خلينا نمشي حبة حبة، بسألك سؤال. إيش أكثر موقف يزعجك وأنت في مكان عام كذا يستفزك؟
2: أول حاجة لما أروح حديقة عامة.
0: تمام
2: المنظر المؤذي الذي بدأنا نقلد المصريين، نمشي نحن والحلل والدسوت ودسوت الضغط والبايركس هذه الحاجة اللي يعني
0: تستفزك. أيوة.
2: والترامس حق المي يعني حاجات أوكي يأكلوا. بعدين تعالي شوفك، طيب ما بين متر ومتر سلة مهملات جبالة، المفروض تلمي حاجاتك، يسيبوا اللي بالحاجة بالأرض، والأمهات الكسلانات اللي ابنها يأكل سكريم ويقدر اللي يقدر القلص ما تمشيش بعد ابنها، هذا الشيء المنظر يأذيني، خصوصا أنني أحب عدن وأحب يعني نحن عشرة فيها وكذا، وأني أشوف أنه هي مش عنصرية، أغلب الفئة اللي يعملوا كذا مش من عدن. فأني حتى والله يعني بدأوا يبطلوا يخرجوا معي لأنني أتدخل بكل حاجة على قولتهم.
0: يستفزك يعني هذا المنظر، يستفزك المنظر. أوكي تمام، إحنا نخرج ننبسط، لازم نكون منظمين ورتبين أكثر.
2: أهم شيء نظافتنا، جلسنا مكان نظيف، نخلي المكان نظيف.
0: صحيح صحيح.
2: لا تلاقيني على طول أني شو فيه، ها ابنك شو فيه استوى شلي هذا وديه هناك، وانت كذا على طول قاعدة بتدخل لي أمه تعليمات حراسة على الحديقة، قلنا مش كذا المنظر لما نكون نظيف نفسيتك ترتاح.
0: صحيح.
2: والشيء الثاني والمودي انك تطلعي باص يا تلاقي اصحاب السياره يا تلاقي مسلحين.
0: ايوه
2: يعني لما نشوف مسلحين صراحه انزل من الباص
0: اصلا ترتعبي. انا كمان نفس الشيء، ما احبش ان انا اطلع في مسلحين. أيوة. في قلب الباص
2: الاحمر بيد الله، بس ربنا حسن وخاتم.
0: صحيح صحيح.
2: ايوه الاقيهم كذا عيال شباب من هذول اللي يمشطوا شعورهم اللي كذا منكوشه مش عارفه كيف. والله العظيم والاسلحه دي، طيب ليش السلاح اصبح زينه عندهم زي الشنطه عندنا يعني ولا كيف؟
0: صح للاسف يتباهوا بهذا السلاح.
2: ايوه ولا الشيء الثاني اللي ياكل التنبل يمشي بتفل يعني والله عليا انني يعني ازعل من هذه المناظر. عدن ما كانت كذا، عدن كانت نظيفه، مثقفين من يومنا نحن، متطورين ومضاف من يومنا.
0: صحيح. هل نقدر نقول يا ام حمزه انه اصبح ما فيش وعي عند الناس، لا مبالاه، ما فيش اهتمام؟ ليش اصبحوا كذا؟
2: اصبحت لا مبالاه. وانا شيء هو عمل، ليش انا بعمل شيء قلت الله عليها هو قد اللي قبلي قد سوى يعني. أيوة. اصبح كذا ما فيش الواحد يحب الشيء هذا، حب وطنك، حب بلادك، حب شارعك، حب حارتك، ما فيش هذا الشيء. هي قلت الله عليها انا كلهم سووه. أنا حتى عند الدرجة حقنا يعني عند بيتي أكنس ومسح، وده إذا أفتح الآن ولاقي قرطاس حق سكريم حق بس تلاقيني أصيح عيب كده. علموا عيالكم النظافة، علموا عيالكم. الناس مستهترين صراحة.
0: نقدر نقول إنه ركزتي على موضوع التربية. علموا أبنائكم.
2: شفتي كيف لما
0: علموا أبنائكم؟ صحيح.
2: أنت منظمة، أنت نظيفة ومرتبة، صعب صعب صعب تعيشي مع ناس عشوائيين.
0: صحيح
2: صراحة. هذا الأشياء اللي تضايقني. وتحياتي لك لتنوع برامجك الحلوة.
0: أنا أفتعلك، تحياتنا لك أم حمزة. فعلا يعني الأشياء اللي تطرقت لها صديقتنا أم حمزة فعلا تضايق. يعني المناظر اللي بدأنا نشوفها إنه بيخرجوا لرحلات عائلية، ولكن بغض النظر لازم يكون في تخطيط، في تنظيم، في ترتيب، في نظافة. كثيرة هي المواقف اللي احنا بنشوفها في الحدائق والمنتزهات العامة، إنه بيوصلوا والحدائق نظيفة وبيخرجوا من الحديقة، والحديقة للأسف فيها كمية كبيرة من المخلفات. فلو كل شخص بدأ بنفسه، يعني ما ينتظرش من الشخص الآخر إنه يقوم بهذا الشيء، أعتقد إنه ما بنوصلش لهذه المرحلة أو بنوصل لهذه المناظر. زي ما تحدثنا إنه دائما زي هذه التصرفات تبدأ بالتربية. يعني أنا كل ما ربيت الطفل إنه ما يرميش القمامة إلا في مكانها المطلوب في السلة، فأنا هنا ربيت جيل واعي. لكن للأسف الأمهات نفسهم في بعض الأحيان يستفزك تصرف الأمهات لما مثلا ابنها بيجي بيجيب لها مخلفات أي شيء مثلا تقول له ارمي بس في الشارع لا تشغلنيش. فهنا هذه هي من أكثر المواقف التي تستفزنا إحنا جميعا. فتنصدم إنه أم بدل ما تكون هي اللي توعي الطفل وتقول لا ارمي مثلا في المنطقة كذا كذا تلاقيها إنها هي اللي يعني مشي الموضوع. فكيف نتصرف في بعض الأحيان؟ لا نستطيع التصرف, وفي بعض الأحيان تدخلاتنا ممكن إنه تسبب لنا الكثير من المشاكل. نستقبل اتصال. ألو مرحبا.
3: ألو
0: مساء الخير.
3: يا مساء الخيرات.
0: مساء الليرات.
3: يا
0: يبعث لك الصحة والمصاري.
3: خلاص ما خليتيني زعلان.
0: لا احنا اخذناها عليك خلاص, راحت ايامك يا احمد اللبناني. دحين جا مكان علي اللبنانية.
3: ما عليش هنيا.
0: انت عارف انا لو تكلمت لبناني انت عارف ان انا ممكن اغلبك.
3: ما شاء الله عليك. بغلب انا بغلب حاجه ثاني.
0: ها ايش
3: بغلب؟ اسباني لحجي.
0: لا انا كده ما بقدرش. بعض الكلمات اعرفها اللحجيه.
3: اسمعي بجيب لك تحيه. انا
0: اتفضل.
3: سبتين وسبتانا متناتا ماريا. هي تقدري تقولي
0: ايش
3: ها شفتي كيف؟
0: لا عيدها لاني ما سمعتهاش.
3: هذا اسباني لحجي.
0: لا عيدها.
3: شربتينا شربتينا متناتا ماريا.
0: لا انا كذا خلاص انا استسلمت.
3: لا تغلبينا بالعربي لكن بالاجنبي ما بتغلبي.
0: ما بقدرش. لا
3: تحياتي لك. تحياتي للمخرج. من هو المخرج؟
0: عدنان.
3: يبعث له الزلمه حبيب قلبي.
0: الزلمه هذا متعبك معذبك صح؟
3: ايه هذا بيحكي منيح من عنا.
0: من عنكم ما شاء الله.
3: ايه
0: شيباني من لبنان.
3: أنا من عنهم. أين ترى عدنان؟ شكلمه
0: عدنان. أكيد عدنان بيوجه لك تحية كبيرة.
3: تحياتي وتحياتي تحياتي لك. تحياتي للأستوديو والطاقم. تحياتي للمشتركين حبايبنا. تحياتي للأفكار مختار بنتي الرائعة. تحياتي للنجمة بنتي الرائعة الثانية من أبيان. وتحياتي لجميع المشتركين.
0: تحياتنا لك.
3: ومع مبارك عليهم مقدما
0: على الجميع إن شاء الله. وخلينا ندخل في الموضوع.
3: طيب مرحبا. شوفي بالنسبة للموضوع في حاجات أنا تزعجنا.
0: إيش هي؟
3: مثلا أول زي ما قالت أم حمزة أختنا الرائعة بأنه النظافة أهم شيء. النظافة حاجات بلاستيكية بقايا الأكل دباب شملان هذا بصراحة منظر غير حضاري.
0: صحيح
3: مش صح. أنا بكرة بعده برجع بجلس في ذا المكان. طلع أقل شيء من باب الاحترام من باب آداب أنه أنظف المكان اللي أنا فيه. ما بتخسرش حاجة يعني. إيش اللي بتخسره؟ كيس علاقي يعني لفيت السامان كله اللي من حولك.
0: صحيح مش خسران حاجة يعني. صحيح
3: يعني بتشتري ناس يتعبون بعدك عادة يصفوا لك. ده مكان عام لنا كلنا يبقى نحافظ عليه بأنه نظيف يكون. هذا يعبر علينا نحن.
0: صحيح.
3: هذا واحد. الثاني يكون بينك وبين الجماعة مسافة 5 متر ومسجلة وسماعتين
0: ورافع الصوت ومؤنس ومستمتع. أيوة. وناس كأنه في البيت.
3: وهذا يقوم يشترحوا لما يكيفوا. والثالث الجهال لما يلعبوا كبة.
0: أيوة.
3: يعني ما يدوروا لهم كذا مكان بعيد قليل.
0: فوق الناس.
3: أجيت أنا خايف من الكبة ولا خايف من القريب فوقي ولا قس كيف. الحين أنا خرجت ارتاح ولا خرجت اتنكد ينكدوا علي أرجع على واحد قلت لي في البيت هسلج.
0: الحل يا أحمد بالنظام بأنه كل واحد يعرف كيف ينظم نفسه ويحترم الآخرين الموجودين معه في نفس المكان.
3: شوفي إذا ما احترمش نفسه يجب أن يكون في سلطة يعني تعلمه الاحترام. في جهات مسؤولة ما تعملوش بالكلام ما تعلمش بالكلام بالصميم يشلوك ردوه. أنت خرج يا أخي أنت مش صالح تجلس في الأماكن العامة. هكذا صح. أما أنه يسخلوه ولا يفهم أيضا مش معقول. يا أختي الله يرضى علينا وعليك ويا بنتي أنه ما يفهموش. ما فيش ناس في بيوتها
0: لا يفهموا ولكنهم ما يشتوش يطبقوا. عندهم تساهل. لو كان في غرامات تفرض لو في غرامات تفرض بيلتزم.
3: أيوة.
0: بيلتزم.
3: أيوة. ممكن ممكن. يلا تحياتي لك.
0: تحياتنا لك. الله يسعدك. الله يسعدك وشك شكرا لمشاركتك. يعني فعلا هذه هي بعض من المواقف المزعجة. زي ما قلنا صح ان احنا حابين نخرج ننبسط، ولكن لا يجب ان يكون انبساطنا او الاشياء اللي احنا بنعمل علشان ننبسط يعني سبب لازعاج الاخرين. زي ما تحدث في بعض الاشياء قد تزعج الاخرين، مثلا لما نخرج بامبثري ونرفع الصوت، يعني اهم شيء احنا نستمع ونؤذي الاخرين اللي بجانبنا، هذه كمان من التصرفات المزعجة. نستقبل اتصال. الو مرحبا.
4: أستاذ علي، انقطع اتصال من عندي، آسف والله.
0: ولا يهمك، أهلا وسهلا، كيف حالك؟
4: والله الحمد لله. كمان تحية لعدنان الشيباني وتحية لقبيلة أهل الشيباني كاملة،
0: وهو كمان بيوجه لك تحية.
4: وكمان بابا أحمد اللبناني خاصة تحية له، وأقول له كمان كمان طيبة إن شاء الله.
0: تفضلي، سمعتي موضوع حلقتنا لليوم؟
4: أستاذ علي، لا تتكلمي على هذه المواضيع صراحة، يعني هذه المواضيع من يعني عندي
0: مستفزة، يعني تستفزك بعض التصرفات؟
4: أيوة، لأن أصلاً أنت تخرجي مكان تتنسمي فيه، تحسي نفسك أنك مرتاحة، بس للأسف لا مضايقات.
0: إيش أكثر شيء يزعجك يا نجمة؟ أكثر حالة تزعجك؟
4: والله أستاذ علي، قبل سنة ونص خرجت في قبل العيد الكبير الأولي هذا العام اللي مضى، خرجت في حديقة أنا وأختي وبعض البنات يعني معنا من مكان تاني جنبنا. فدخلنا يعني أول ما دخلنا الحديقة يعني بدأت مضاربة الشباب في المكان العام. وكمان يعني لدرجة إنك كان تحصل ضرب رصاص. خلصنا من هذه القصة. المهم كسر يعني الأطفال يأكلوا ويلعبوا كده. المهم بعد المغرب دخلنا المكان الثاني اللي يخص النساء. قاموا النساء بنفوسهم شكلوا للعنف. خلاص كرهت اليوم اللي دخلت بالحديقة، قلت والله ما عاد جلس.
0: هذه كمان من المشاكل، إنه في بعض المشاكل بيكبروها الأهالي وبتتحول إلى مشاكل كبيرة جدا.
4: أيوة هذا الشيء بالضبط. كمان خاصة لو كان مشكلة على طفل صغير يصبحوا يعني النسوان هم الأساس، بدل ما يقول شيء إنه أطفالهم يوعوهم على الصح والغلط. لا، النسوان يقوموا الشاكل ودخلوا فوقنا الرجال. يعني هذاك اليوم، هذا اليوم والله ما أنسى بحياتي.
0: يا ريتني ما خرجت، ويا ريتني ما تونست ولا انبسطت.
4: أيوة كمان أستاذ علي، بالنسبة يعني على المواقف يعني صار خاصة لما تخرجي مكان لازم أستاذ علي بقول لك حاجة، شبه أوقات أصحاب الحي نفسهم ما بيكونوا شبه مؤذيين.
0: أصحاب الحي هم يكونوا مؤذيين.
4: أيوة، لأن ليش أنت تكوني تعملي يعني تنظفي جنب الأبواب، تخافي أن حد يدخل عليك هكذا في الحارة، مكان يكون نظيف حتى تحسي بالطمأنينة والراحة والشعور المميز.
0: صحيح،
4: تنظفي يعني بأبسط الأشياء، أن أصحاب البيوت اللي هم الجيران يعني يقدروا بالقمامة جنب الأبواب، أنا كرمك الله، يعني أشياء والله أني ما أصلح أني أتكلم فيها.
0: صحيح،
4: وتصبح مشاكل بين الجيران الآخرين أن فلان هو اللي يرمي هذا الشيء، وأن فلان يقول ما رماش، والله يعلم من اللي يرمي هذا الشيء.
0: صحيح،
4: أنت كونك يعني هذا الشيء إني سبب أمراض الأطفال، يعني تعرفين الآن خاصة الآن يعني إيجو الدواب والنامس وهكذا بسبب الطاقة.
0: صحيح صحيح،
4: أنت لازم تكون يعني في بيئتك نظيفة، كيف تنظف منزلك وبرح ما تنظفه، يعني كيف
0: تنظف المشكلة. هذه المشكلة.
4: أيوة،
0: ينظفوا من داخل المنازل ويحافظوا عليها، لكن برا لا، وهذا بيعكس شخصيتك أصلا، بيعكس شخصيتك.
4: أيوة، ولما تعمل المشكلة يقول هذه كذا وهذه مشاكل، أنت تعمل مش أنت تعمل هذا الشيء يعني بمصلحة الجميع.
0: صحيح،
4: يعني لا توسخ هذا الشيء، حتى يعني كمان أوقات والله العظيم السخون ما يقولش لأولادهم عيب.
0: واجع
4: لما أنا أشكرك على اتصالك.
0: شكرا لك عزيزتي،
4: وكمان أودلكم تحية خاصة وأقول لكم جمعة طيبة إن شاء الله.
0: شكرا لك عزيزتي، شكرا لك. إذن نجمة تحدثت عن كثير من المواقف المزعجة، وفعلا هذه المواقف المزعجة يعني بالذات الأشخاص اللي بيخرجوا للحدائق والمنتزهات العامة. بطبيعة الحال إحنا ممكن إنه الأطفال يختلفوا مع بعضهم البعض وتحصل مشاكل بين الأطفال، ولكن هنا الوعي لازم يكون من الكبار. مش كل مشكلة نحولها إلى مشكلة أكبر، زي هذه المشاكل العادية لازم إن إحنا نتعامل نتعامل معها بهدوء أكثر واحترام أكثر. لكن كل ما هذا رفع صوته وهذا رفع صوته وهذا مد يده وهذا مد يده, زي ما قالت نجمة, خلاص تتحول أو تحول المكان العام أو الحديقة أو المنتزه إلى معركة. هذه المعركة من المشاكل أو المشاكل هذه تؤدي إلى أنه خلاص يعني الإنسان لما حابب يخرج أو الشخص لما حابب يخرج حابب يروح مكان يلاقي فيها الهدوء, يلاقي فيها الراحة, يلاقي فيها الأمان. فلو في أشخاص من هذا النوع كمان يحولوا الأماكن العامة والمنتزهات إلى ساحة قتال, فهنا أنتم ألغيتم شيء اسمه الأمان, ألغيتم شيء اسمه الاستقرار والراحة. فلازم أن أنتم تتحكموا بتصرفاتكم, تعرفوا كيف تتصرفوا. للأسف للأسف زي ما قلنا مستمعين الكرام, في ناس يعني يعتبروا أنه المكان العام ملكية خاصة ويتصرف فيها وما فيش أي أدنى من الاحترام أو الذوق, وبيتصرف تصرفات عشوائية, وبتكون هذه التصرفات للأسف مؤذية للكثير من الناس. كذلك تحدثت نجمة عن موضوع أنه رمي القمامة, حتى برضو زي ما تحدثت نفسهم أصحاب الحي سكان الحي قد يقوموا ببعض من التصرفات الخاطئة الغير مقبولة والتي تستفز كثير من الناس. يعني في ناس أهم شيء ينظف بيته, يخلص ينظف بيته ومش مشكلة عند الشارع مثلا يتوسخ. فهذه من المشكلة أو المشاكل اللي دائما بنواجهها مستمعينا الكرام, ودائما بنقول يعني كل تصرف بتتصرفه أنت هو بيعكس شخصيتك, بيعكس بيئتك. فمهما حاولت مثلا أنك تنظف من الداخل أو تنظف منزلك, فطالما أنت وساهمت في أنك مثلا توسخ الشارع أو أنك ترمي القمامة في غير مكانها المناسب, فأنت هنا غير محافظ على النظافة, وأنت هنا شكلت نفسك شخصية جدا خاطئة. زي ما قلنا هذه التصرفات البسيطة لو كل واحد كان عنده الوعي الكامل بهذه التصرفات إن الدنيا بخير. يعني لو كل شخص تصرف صحيح واحترم آداب الأماكن العامة إن الدنيا بخير, والمنظر كذلك في الأماكن العامة والمنتزهات والحدائق بيكون أفضل بكثير. زي ما قال صديقنا أحمد, هم عارفين إن اللي يرتكبوه اللي يعملوه هو غلط, لكنهم مستمرين على الغلط لأنه ما فيش ردع لهذا الغلط. فدائما احنا بنقول في بعض الأحيان تفعيل القوانين وفرض الغرامات والعقوبات على الأشخاص بتخلي الأشخاص هذول يتصرفوا تصرفات صحيحة. نتكلم عن كثير من التجارب العالمية والعربية لدفع الغرامات, وفعلا ساهمت بشكل كبير جدا في تنظيم وفي ترتيب التعامل مع الأماكن العامة واحترام كذلك الممتلكات العامة. إذن مستمعين الكرام حنروح على فاصل ومن ثم نعود لكم, ابقوا معنا.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-99-99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 1 ظهراً برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: مع الرعوي، ما حقين إلا الرعوي.
1: تعال معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق برير عدن. الرفاهية والمرح يلتقيان. استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة بأحدث التقنيات، طيرمانات مجهزة، غرف خاصة للعرسان وخدمة غرف على مدار الساعة، نت فضائي ستارلينك وألياف ضوئية فايبر مجانا وبسرعة فائقة لجميع النزلاء، مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن، وموقف خاص للسيارات، حراسة 24 ساعة. انغمس في جمال فندق برير عدن واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. العنوان: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث. للتواصل والاستفسار هاتف 02392482 أو 02392481، موبايل 781-1-7214 أو 771-1-7600. فندق برير عدن، رفاهية تلامس أحلامك.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
2: عدنية اف ام
1: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.
1: السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.

إذا مستمرين معكم أعزائنا المستمعين ومستمعينا في كل مكان, مستمعين أثير إذاعة عدنية FM على التردد 88.9, وما زلنا مستمرين معكم في موضوع حلقتنا لهذا اليوم, الاستراحة الطهيرة, وهو آداب الأماكن العامة ما بين العشوائية والتنظيم. وتحدثنا عن أنه في أمثلة من واقعنا المعاش اللي إحنا بنشوفها بشكل دائم مستمعينا الكرام, وهذه التصرفات التي يقوم بها بعض الأشخاص بتكون مستفزة, ويعني يعني زي ما نقول إنها بتستفز الكثير من الأشخاص, ومنها مثلا رمي القمامة في الشارع وعدم الحفاظ على نظافة المكان اللي إحنا موجودين فيه, أيا كان, إن كان حديقة, منتزه, مدرسة, مستشفى, في الشارع, في أي مكان. عدم الالتزام بالنظافة يعتبر من التصرفات المزعجة التي يقوم يعني يقوم فيها بعض الأشخاص. وكمان في بعض التصرفات اللي تزعجنا مستمعينا الكرام هي عدم احترام الدور, خصوصا احنا بحكم انه مثلا ممكن احنا نروح السوبر ماركت او نروح حتى على الصرافة لاستلام الحوالات او اي مكان, فتلاقي انه في بعض الاحيان تكون في زحمة, فانت تلتزم بدورك يعني, وانت منتظر وتلتزم بدورك, يجي لك واحد يعني متأخر وحابب انه مثلا يعدي قبلك من دون احترام لوجودك ومن غير احترام للوقت اللي انت منتظر فيه. فمثل هذه التصرفات جدا جدا مستفزة, بالذات يعني اذا كان هذا الشخص مثلا يعني جاي ومعاه معروف او معاه هذا الشخص صديق او صاحب, فتلاقي من المواقف المستفزة انك انت منتظر لدقائق او حتى لساعات ويجي هذا يتخارج من موضوعه بسرعة ومنتظر حتى اقل من دقيقتين. فعدم احترام الدور, عدم احترام هذه الاشياء من الاشياء المزعجة جدا, والتي تعتبر من الاشياء التي ما فيش فيها احترام للأشخاص الموجودين في الأماكن العامة. انضبط, التزم بدورك حتى إيش يعني ما تسببش مشاكل, ما تسببش الكثير من الاستفزاز لكثير من الناس. كذلك في من التصرفات الخاطئة التي يقوم بها بعض الأشخاص هي الوقوف العشوائي, خصوصا أصحاب السيارات, عدم الوقوف في أماكن صحيحة, هذه كمان من التصرفات الخاطئة التي يقوم بها الكثير من الأشخاص. وتلاقي يعني قد غلطان للأسف, أو قد غلطانا علشان ما نقولش إن إحنا متحيزين للمرأة, يكون غلطان, وقف في مكان خاطئ, ركن السيارة في مكان خاطئ وزعل له إنه ليش مثلا يتكلموا معاه أو ليش يقولوا له لا أنت غلطان. فهذه كمان من المشاكل التي زي ما تحدثنا الناس هم بيعرفوا إنهم غلطانين, ولكن ما فيش عندهم وعي كافي, ما فيش عندهم ثقافة لاحترام الأماكن العامة.

كذلك يعني في ناس ما بيلتزموش بموضوع انه حتى وانت موجود في الشارع في السوق في المطعم انت لازم تكون نبرة صوتك منخفضة. للأسف للأسف للأسف ما فيش هذه الثقافة او مش موجودة هذه الثقافة عند الاغلب. نلاقيها موجودة عند البعض ولكن عند الاغلب في مجتمعنا للأسف مش موجودة. تحس ان الشخص يتحدث وكأنه موجود في صالة بيتهم. الصراخ الحديث حتى النقاش في المواضيع مش مهتم لي مثلا الأشخاص اللي بجانبه واللي ممكن صوت النقاش العالي أو الصوت العالي من الممكن أنه يزعج هؤلاء الأشخاص. فهذه كمان من التصرفات الخاطئة التي يقوم فيها الكثير من الناس. لما نجي نشوف عن الأسباب لماذا الكثير من الناس يقوم بهذه الأسباب مستمعينا الكرام أو بهذه التصرفات بنشوف أنه غياب التربية على النظام. هذا هو الأساس الأساس مستمعينا الكرام. زي ما تحدثنا التربية الأسرة لها دور كبير جدا في تشكيل تصرفات الأبناء من بداية نشأة هذا الطفل. فأنا كلما ربيت ابني على تصرفات كويسة وعلمت ابني على أن هذا التصرف مسموح في المكان العام هذا التصرف غير مسموح في المكان العام من صغره حيبدأ ينشأ نشأة صحيحة. لكن لو ظليت أنا أتعامل معه زي ما أتعامل مع الكثير من الأمهات أنه عاده طفل عاده صغير عاده ما يفهمش مش عارفة إيش, لا الطفل بيفهم ولكن انت وجهي. لا تنتظريش الطفل لما يبدأ يكبر وبعدين تقولي أنا بوجهه, لا وجهي من أول غلط بيقوم فيه إنه لا هذا غلط هذا صح. للأسف كثير من الأمهات تجهل هذا الشيء. فإحنا بنركز على إنه كل شيء وكل تصرف يحصل أو ينعكس على المجتمع هذا بيكون للتربية دور كبير جدا في تشكيله وفي إخراجه إلى المجتمع. كذلك تحدثنا عن موضوع مهم جدا انه ضعف الرقابة وعدم تفعيل القوانين وعدم وضع الغرامات. يعني في دول عالمية كثيرة أجنبية وفي دول عربية رميك للقمامة في الشارع ومش في سلة القمامة تدفع عليها غرامة خلاص. يعني هذا قانون هذا قرار. فإذا دفع الغرامة حيشعر إنه هذا الشيء اللي عمله خاطئ فتلاقيه المرة الثانية لا فكر بالمبلغ اللي هو دفعه أو الغرامة اللي دفعها. فلا هذه المرة أنا مشتش أخسر فأنا ما بخسرش حاجة بروح بأرمي هذا في مكانه المناسب. قديش إحنا محتاجين إلى مثل هذه القوانين التي تفعل, لأنه من دون هالقوانين هذه من دون دفع الغرامة للأسف في بعض الأشخاص لن يعني يقوم بالتصرفات اللي دائما احنا بنقولها. ليش؟ لانه مش متقبل حتى انه النصح. للاسف في بعض الناس حتى لو جيت نصحته يقول لك ما لكش دخل انا حر. يعني لو شفت حد رمى في الشارع ونصحته قلت له يا اخي لا انت لازم يقول لك ايش دخلك ما لكش دخل انا حر هذا المكان مش مكانك هذا المكان مكان للجميع. طيب طالما انه مكان للجميع فانت لازم تحترم الجميع. طالما هو مش ملكية خاصة لأي حد فإحنا لازم نحترم هذا الشيء ولازم نعرف إن إحنا في المكان العام إحنا مش في بيوتنا. في المكان العام له احترامه له آدابه لازم إن إحنا نلتزم فيها. هل مستمعينا الكرام إحنا نقدر نغير واقعنا؟ هو نقدر نغير الواقع وكثير بلدان غيرت الواقع وكثير تجارب خاضتها الكثير من البلدان غيرت الواقع. وكيف غيرت الواقع؟ من خلال الأشياء اللي احنا تحدثنا عنها, من خلال احنا نغير أسلوب التربية مع الأطفال نكون واضحين أكثر نوضح للأطفال إيش أبرز مثلا الأشياء التي لازم احنا نقوم فيها ايش الاشياء اللي ممنوع نقوم فيها بالاسواق كيف انا لازم اتكلم في السوق كيف انا لازم مثلا
أضحك في السوق، كيف أنا لازم أمشي في السوق. زي هذه الأشياء مهم جدا إن إحنا نربي أبناءنا عليها. كمان إحنا دائما بنقول التوعية مهمة جدا، وبنحاول إن إحنا نوعي كذلك حملات التوعية، البروشورات، التعليمات التي بنحاول بقدر المستطاع إنه نساهم في نشرها، كمان ممكن تكون لها دور في تغيير الواقع. وفي ناس فعلا يعني تلاقيه لو شاف لافتة ممكن يتراجع، مثلا هو بيكون مثلا بيعمل حاجة بس أول ما يشوف إنه يقول مثلا ممنوع كذا كذا، ممنوع رمي القمامة هنا كذا، ممكن إنه يتراجع. فرسائل التوعية الموجهة للكثير من الناس ممكن إنها تكون كذلك سبب في تغيير الواقع اللي بنعيشه، لعدم احترام الأماكن العامة وللعشوائية وعدم التنظيم في الأماكن العامة. كذلك مثل ما تحدثنا مستمعينا الكرام، تطبيق القوانين والرقابة كذلك يعتبر من الحلول التي من الممكن إنه إحنا نغير واقعنا أو نغير التصرفات التي يقوم فيها بعض الأشخاص، بالإضافة إلى إنه المبادرات الشبابية الخاصة بالنظافة، الخاصة بالتنظيم، كذلك ممكن إنها تغير من الواقع المعاش اللي إحنا عايشينه، وكمان تساهم في الحد من انتشار السلوكيات المزعجة في الأماكن العامة. وإحنا حابين إنه كمان كل شخص مستمعينا الكرام ينظر للمكان العام على إنه مش بس شارع ولا بس سوق ولا بس إنه هذه حديقة أو منتزه، لا، لازم إنه يعرف إنه هذه أو هذا المكان هو صورة عننا. في بعض الأحيان لما أنا أشوف مثلا في فيديوهات كثير من المؤثرين في السوشيال ميديا أو كثير من الشباب اللي مستخدمين للسوشيال ميديا وبيحبوا إنهم يصوروا بعض الفيديوهات التوعوية أو بعض الفيديوهات اليومية، للأسف يعني أزعل لما أشوف منظر شوارعنا بهذا يعني المنظر، لما تشوف القمامة منتشرة في كل مكان. يعني حتى لو عمال النظافة قاموا بدورهم للأسف هم يكونوا انتهوا من دورهم، يجي بعدين شخص ثاني ويرمي. يعني مهما قاموا من دور إلا أنه كمان إحنا تقع على عاتقنا مسؤولية كبيرة لنظافة الشوارع. ليش؟ لأنه ما فيش التزام مننا إحنا، ما فيش التزام بالنظافة. فيعني بجد المنظر المؤسف اللي إحنا نشوفه في شوارعنا، يعني لما نشوف المنظر هذا بنقول معقولة أن هذا المنظر في شوارعنا؟ وكثيرة هي التصرفات، يعني حتى من التصرفات المزعجة لي، يعني أنا اللي بشوفها مزعجة إنه حتى في بعض الرجال المخزنين حتى تلاقيه يعني إذا بيخزن يرمي أوراق القاتلة الشارع، إذا مثلا تلاقيه يعني يخرج القاتل يخرجه للشارع، كذلك أصحاب اللي بيأكلوا التنبل. الصراحة يعني الريحة تكون مزعجة، فما بالك لما حد في المواصلات العامة يطلع وهو يأكل تنبل ويبصق هنا وهنا. فبجد يعني منظر جدا جدا جدا جدا سيء. مش بس كذا، حتى أصحاب الذي يعني يتناولوا الشماء برضو كمان مناظر جدا مؤسفة وتصرفات جدا مستفزة من أشخاص عاقلين ومن أشخاص للأسف واعيين. وبنقول مستمعينا الكرام إنه كل تصرف صغير صادر مننا بيضيف لنا شيء، يا إما بيضيف لنا وبيخلينا يعني أكثر احتراما أمام الناس، يا إما أنه ممكن أنه يقلل من احترامنا أمام الناس. فتصرفاتنا مستمعينا الكرام لازم نكون إحنا مسؤولين عنها. تصرفاتنا في الأماكن العامة وفي كل مكان لازم تكون مدروسة. كلامنا، حديثنا، أسلوبنا،
شيء لازم يكون مدروس، ولازم نحط في بالنا إنه المكان هذا اللي إحنا بنروحه هو مكان للجميع ومش هو خاص لنا، ويجب إن إحنا نحترم الآخرين المتواجدين بيننا واللي هم موجودين معانا، لأنه زي ما قلنا هذه التصرفات إحنا بنكون فيها شخصية، وإذا الشخص التزم بالنظافة لو الشخص التزم بالتصرفات الصحيحة بيكون المنظر المكان العام هذا منظر كويس، وكلنا مبسوطين ومرتاحين، وكلنا يعني استطعنا ان احنا نستغل هذا المكان للانبساط، لان احنا نغير جو من دون ما يكون في عدد من المنغصات اللي تنغص علينا يومنا. فياريت انه كل شخص يكون عنده هذه الثقافة، واللي مش موجودة عنده يحاول انه تكون عنده هذه الثقافة. يعني عادي نحاول ان احنا نغير من تصرفاتنا، مش من الصعب ان احنا نغير من تصرفاتنا، لكن نحتاج لنا بس يعني احنا نكون اكثر وعي، نركز اكثر، نفكر اكثر. مستمعينا الكرام، يعني نطرح مفارقة، كيف لو مثلا أنا تصرفت هذه التصرفات الصحيحة مش أفضل من إنه مثلا نتصرف زي التصرفات المزعجة والمستفزة؟ نحط أنفسنا إحنا مكان الآخرين ونشوف إن هذه التصرفات حتزعجنا أو مش حتزعجنا، وإذا شفنا إنها حتزعجنا فهنا لازم إن إحنا نبطل من هذه التصرفات ونحد من هذه التصرفات في الأماكن العامة. إذن مستمعينا الكرام، في الختام أنا حابة أنه أتمنى للجميع نهاية أسبوع وإجازة ممتعة، ونلتقي بكم إن شاء الله في الأسبوع القادم في حلقة جديدة من برنامجكم استراحة الظهيرة. كنت معكم من الإعداد والتقديم أنا علياء محمد، ومن الإخراج والهندسة الصوتية عدنان الشيباني. إلى اللقاء.

0: وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع.
0: في عدنية اف ام نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174193 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
5: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع. وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: عدن يا FM، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا FM، لون جديد.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم. نرحب بكم في حصاد 24 ساعة، معكم عدنان الشيبانية وبمشاركة المخرج أبو دينا. خلونا نبدأ بأبرز عناوين الحصاد. محافظ شبوة يدشن تجهيزات تعليمية كويتية لدعم التعليم الفني. إقامة ورشة لمراجعة وتقييم خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمحافظة تعز. وفد هولندي والفاو يطلع على المشاريع الزراعية بوادي حجر في حضرموت. محافظ عدن يبحث مع السفيرة الفرنسية دعم المشاريع التنموية والخدمية. خفر السواحل اليمنية تبحث مع الجانب الفرنسي تعزيز التعاون في الأمن البحري. استمرار برنامج تمكين الشباب في القيادة والعمل المؤسسي بعدن لليوم السادس. وأخيرا، بتكليف رئيس الوزراء، وزير النقل يفتتح مختبر الابتكار الاجتماعي 2026 بعدن. وإليكم التفاصيل. دشن محافظ شبوة عوض بن الوزير تجهيزات تعليمية وفنية مقدمة من الصندوق الكويتي لكلية المجتمع للعلوم التقنية دعما للتعليم الفني وتأهيل الشباب لسوق العمل. وشملت التجهيزات مختبرات ومعامل حديثة، فيما أكد المحافظ أهمية تطوير التعليم التقني وتعزيز الشراكة التنموية مع الكويت. انطلقت في عدن ورشة عمل لمراجعة وتقييم خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمحافظة تعز للأعوام 2024-2025 بمشاركة حكومية ودولية وقطاع خاص. وناقشت الورشة تقييم التدخلات السابقة وتحديد أولويات للعام 2026-2027، مع التأكيد على تعزيز الشراكة مع المانحين ودعم جهود التعافي والتنمية المستدامة وتحسين الخدمات ورفع كفاءة السلطات المحلية بالمحافظة.
1: هي والاقتصادية، وهي الورشة المخصصة لمناقشة مستوى تنفيذ الخطة لعامي 2024 و2025، بالإضافة إلى تحديد الموجهات لعامي 2026 و2027. ومع محدودية الموارد كان لابد من عملية رفع كفاءة وفاعلية التخطيط. نحن هنا مع كل الشركاء من المجتمع الدولي سنعمل على تقييم الخطة وعلى وضع الموجهات لعامي 26-27.
2: هذه الورشة تكتسب أهمية كونها المرة الأولى التي يتم فيها تقييم خطة التنمية المحلية في محافظة تعز. تعلمون هذه الخطة بدأت خلال العام الماضي بوضع خطة تنمية محلية لعدد من المحافظات، منها تعز وحضرموت، الفقوات، والنظر في كيفية مساعدة السلطات المركزية وكذلك شركائنا من المانحين لتحقيق خطة تنمية متعافية وقادرة على الحياة.
0: اطلع وفد من السفارة الهولندية ومنظمة الفاو على المشاريع الزراعية المنفذة بوادي حجر في حضرموت بتمويل هولندية، والتي تشمل تأهيل قنوات الري وتدريب المزارعين ودعم الأمن الغذائي. كما شهدت الزيارة افتتاح قاعة أمستردام للتدريب بمكتب الزراعة بساحل حضرموت لتعزيز قدرات الكوادر الزراعية. بحث محافظ عدن عبد الرحمن شيخ مع السفيرة الفرنسية لدى اليمن كاترين قرم تعزيز التعاون ودعم المشاريع التنموية والخدمية في العاصمة عدن. وناقش الجانبان المشاريع المنفذة والخطط المقبلة، فيما أكدت السفيرة استمرار دعم فرنسا لجهود التنمية وتحسين الخدمات والاستقرار في المدينة. بحثت رئاسة مصلحة خفر السواحل اليمنية في عدن مع الملحق العسكري الفرنسي تعزيز التعاون مع مجالات الأمن البحرية ودعم قدرات خفر السواحل. وناقش الجانبان تطوير التدريب ومكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية، فيما اطلع الوفد الفرنسي على احتياجات المركز التدريبي والورشة الفنية التابعة للمصلحة. تتواصل في عدن فعاليات برنامج تمكين الشباب في القيادة والعمل المؤسسية بمشاركة 25 شابا وشابة بهدف تطوير مهارات القيادة والعمل المؤسسي والتنمية المجتمعية عبر دورات متخصصة في التواصل والتخطيط وإدارة الوقت وكتابة المشاريع ضمن جهود دعم وتمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم المجتمعية. وأخيرا افتتح وزير النقل محسن العمري في عدن مختبر الابتكار الاجتماعي 2026 ضمن مشروع وثبة بدعم مجموعة هايل سعيد أنعم والاتحاد الأوروبي. ويهدف المختبر إلى تعزيز الاقتصاد الأزرق وتمكين الشباب ورواد الأعمال عبر حلول مبتكرة للتنمية المستدامة. وأكد المشاركون أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم الاستثمار وتطوير القطاعات البحرية واللوجستية. إلى هنا نختتم حصاد 24 ساعة، ولمزيد من الأخبار زوروا موقعنا عدنيا.fm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، أو استمعوا إلينا على 88.9 في عدن ولحج والضلع وجنوب تعز، أو 91.3 في البيضاء وأبين ويافع، أو 91.1 في وادي حضرموت. تحياتي لكم، أنا عدنان الشيباني، كما هي تحياتي المخرج معنا أبو دينا. أترككم برعاية الرحمن، والسلام عليكم ورحمة منه وبركاته.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية fm.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 2:00 PM برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الراوي، ما حقين إلا الراوي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلة الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: بودكاست
1: عدنية
0: كأني كأني في حلم فيه بطلب وبتمنى
1: 88

شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: عدنية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.

0: رجع هالسس.
1: اعلانك معنا وصولك اسرع.
2: وصولك اسرع
1: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة اعلانية فعالة تخدم اهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
2: في عالم الإعلان.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 13 برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الراوي، ما حقين إلا الرعوي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدنية FM

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9 لون جديد.

0: رجال عشرة
1: خير الناس بعد الرسل كرام.
2: أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: وقصدي من الزين النظرة للفنان الراحل فيصل علوي. إن شاء الله يا عم عبد القوي شيف المالكي تكون استمعت إلى الأغنية. معنا اتصال ونقول له مرحبا. ألو ألو ألو يا مرحبا، من معنا؟ أنقطع الاتصال، نتمنى المتصل أن يتواصل معنا، ولكن بعد الفاصل الإعلاني القصير الذي بيتم طلوعه بعد شوية، ومن بعدها بنستقبلكم على واحد واحد وعلى فردا فردا لنستمع إلى الإهداءات وأيضا إلى طلبات الأغاني وأيضا على أصواتكم الطيبة. ويا ترى من حابين تهنوا في برنامجنا الفني المسائي تهنمين الذي يأتيكم بعد إعلانات الساعة الرابعة عصرا من كل يوم خميس بإذن الله تعالى. ففاصل إعلاني قصير بإذن الله تعالى، ومن ثم نعود لنستقبل اتصالاتكم وأيضا نستقبل كافة الأغاني اللي أنتم حابين تسمعوا لها، وأيضا الباقة اللي تم تحضيرها قبل طلوعنا للبرنامج لنستمع إليها وتستمعون إلى هذه الأغاني اليمنية الجميلة كجمال قلوبكم مستمعينا ومتابعينا وجمهور الحبيب في الداخل والخارج. نروح إلى فاصل إعلاني ومن ثم نعود.
1: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون، عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية اف ام دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة.

0: ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكتروني،
1: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
2: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
1: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
2: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
1: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
2: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
1: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا لجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
2: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
1: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
3: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة،
4: والتكنولوجيا المتطورة.
5: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
6: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
5: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
6: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
5: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
6: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمان الأكيدة.
5: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
6: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
5: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
6: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
7: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
8: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: عدن يا FM، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا FM، لون جديد.

كانت صوت وصورة في كل مكان. هذا نيا اف ام، لون جديد. لون جديد. صوت وصورة في كل مكان. هذا نيا اف ام.

0: ورجعنا لكم مستمعينا ومتابعينا في كل مكان في برنامجنا الفني المسائي تنمين الذي يأتيكم كل يوم خميس بعد إعلانات الساعة الرابعة حتى الساعة الخامسة والنصف. فخلونا نستقبل هذا الاتصال ونقول له مرحبا.
1: ألو.
0: ألو مرحبا، من معنا؟
1: صالح أحمد محمد.
0: صالح، إياك يا صالح من حبل، يوم تهنية صالح.
1: يا رشي أغنية أيوب طارش ارجع لحولك.
0: أيوب طارش ارجع لحولك، ولا يهمك يا صالح، أشكرك على تواصلك معنا.
1: الله شكرا،
0: حياك يا غالي، حياك، اشكرك في امان الله. اشكرك يا صالح احمد طالب اغنيه للفنان ايوب طارش، الله عليك ذواق يا صالح باختيارك الاغنيه الجميله للفنان ايوب طارش حفظه الله ورعاه. ارجع لحولك كم دعك تسقي يا كريم الشيخ. فحضرنا الاغنيه لاخونا الرائع الجميل صالح احمد اللي حابب ان يستمع الى اغنيه الفنان ايوب طارش ارجع لحولك. فخلنا نروح نستمع الى الاغنيه ومن ثم نعود لكم، فخليكم على عدنية اف ام 88.9، ايضا في عدن ولحش والضالع وجنوب تعز، وايضا على 91.3 في البيضاء وابين ويافع، و 91.1 في وادي حضرموت. ارجع لحولك كم دعك تسقي للفنان حفظ الله ورعاه ايوب طارش. راح نستمع له ومن ثم نعود لكم.

0: أشكرك يا صالح أحمد على اختيارك الأغنية الجميلة للفنان أيوب طارش. حفظ الله ورعاك وحفظك الله يا صالح. ارجع لحولك أغنية استمتعنا بها ومنشيش تكمل والله. بس معنا اتصالات كثيرة ونشي نستقبلهم ونقول ألو مرحبا من معنا. ألو ألو انقطع الاتصال. نتمنى من المتصل الأستاذ محمد فضل أن يتواصل معنا وسعيد جدا بسماع صوته الشجين. أستاذ محمد فضل من الشخصيات البارزة التي نفتخر بها وبسماع صوته وثقافته الجميلة. فمستمعينا في كل مكان ما زلنا متواجدين معكم. أرقامنا هي كتالي 7746849 أو 02851 38. نعود لنأخذ اتصال أستاذ محمد فضل. ألو ملأ أستاذ محمد. أستاذ محمد ألو. طبعا ما زلنا متواجدين معكم مستمعينا في كل مكان في برنامجنا الفني المسائي تنمين الذي يأتيكم كل يوم خميس بعد إعلانات الساعة 4 عصرا إلى الساعة 5:30. ساعة ونصف كاملة خصناها لكم مستمعينا في كل مكان بأن تكونوا معنا في برنامجنا الفني المسائي تنمين لنشارككم كل الأفراح والمناسبات الجميلة ونجعل حياتنا مليئة بكل حب وود وسعادة وسرور وبالرفاء والبنين وبالذرية الصالحة لكل من دخل القفص الذهبي. ونقول ألف مبروك لكل من عقد وألف ألف مبروك لكل من خطب وألف ألف مبروك لكل من تخرج وألف ألف مبروك لكل من صادف هذا اليوم عيد ميلاده. فدامت الأفراح والمسرات عامرة في حياتنا جميعا لأحلى وأجمل وأروع وأضيق. مستمعين عدنية FM 88.9 في عدن ولحج والضالع وجنوب تعز وأيضا على 91.3 في البيضاء وأبين ويافع و91 91.1 في وادي حضرموت. خلونا نستقبل هذا الاتصال. ألو ألو مرحبا.
1: ألو مرحبا. سمعني إسماعيلان.
0: أسمعك أستاذ محمد. كيف حالك يا غالي؟
1: حالك يا غالي. الحمد لله. كيف حالك؟ أول طيب بالحق الوقت لأن هطلب أغنية أيوب طارش.
0: أيوب طارش تفضل. إيش من أغنية؟
1: حطك الشيج والجماعة الشهادة هديها لحمد عبد الرحمن ورشاد صالح وطاقم عدنية واشتغل إذاعة.
0: وعليكم أستاذ محمد فضل أشكرك على تواصلك معنا وإن شاء الله بيتم تلبية طلبك. نشكر أستاذ محمد فضل الذي طلب أغنية الفنان أيوب طارش هي أغنية أحبك والدموع تشهد وأهداها إلى العم رشاد وإلى والدي الإعلامي القدير محمد عبد الرحمن ولكل مستمعين عدنية FM. أغنية بعد ما سمعنا أغنية أرجع لحولك نعود ونستمع إلى الفنان أيضا أيوب طارش بأغنية أحبك والدموع تشهد ودعم العين ما تكذب. فخلونا مستمعينا وكل حبايبنا في الداخل والخارج نروح نستمع إلى أغنية للفنان أيوب طارش ومن ثم نعود نستقبل كافة اتصالاتكم ونستمع إلى التهاني والتبريكات.

0: الله الله الله. اليوم برعاية البرنامج تنمين, اليوم برعاية أيوب طارش, الله عليهم الأخ صالح أحمد وأيضا الأستاذ محمد فضل لاختيارتهم للأغنية الجميلة للفنان حفظ الله ورعاه الفنان اليمني أيوب طارش. أحبك والدموع تشد. نشكركم على تواصلكم معنا وعلى اختياراتكم الجميلة لهذه الأغاني التي نسمعها ونتشوق بذكريات جميلة كانت في حياتنا. فمستمعينا ومتابعينا في كل مكان, دعونا نروح بأرقامنا هي 774-689-0285138. فمستمعينا في كل مكان أيضا اللي يسمعونا على 88.9 في عدن ولحج والضالع وجنوب تعز, وعلى 91.3 في البيضاء وأبين ويافع, وأيضا 91.1 في وادي حضرموت. وننوه أيضا للمشاهدين اللي يشاهدون على قناتنا في اليوتيوب, نرحب بكم فردا فردا ونتمنى تفاعلكم عبر التعليقات وأيضا تشاركونا هذه الحلقة. وأيضا معنا اتصال, خلونا نأخذ هذا الاتصال ونقول له مرحبا. ألو ألو ألو مرحبا, من معنا؟
1: ألو
0: يا مرحبا, من معنا؟
1: كيف حالكم؟
0: حياك وبقاك, من معنا يا غالي؟
1: من
0: معك؟ معك عدنان محمد الرحمن.
1: ها؟
0: اتفضل, من تحب؟ أنت في برنامج تهني مين؟
1: ماشي.
0: أنت في برنامج تهني مين؟
1: لا نحب نهني الأخ فنان طوهاري. الأخ هذا طوهاري مات نصر الله هذا
0: من؟
1: مطلوبين أغنية بالله عليك ومسافر.
0: بالله عليك ولا يهمك يا غالي, رغم ما تعرفناش على اسمك بسبب الرياح الموجودة عندك. في أمان الله. بالله عليك ومسافر أغنية جميلة هي لمن يا كليم؟ أيوب. أنا قلت آخر اليوم صاحب الله عليك ومسافر لو ما طلعت مسافر لا لقيت الحبيب. أيوة. فيا سلام على كل محبين الفنان الرائع الجميل الفنان اليمني أيوب طارش. زي ما قلت لكم اليوم حلقتنا لهذا اليوم هي برعاية الفنان أيوب طارش. فخلونا من مخرجنا المتلق معنا دائما كلمة الشيخ أن يحضر هذه الأغنية للمتصل التي وصل معنا قبل شوية ولكن لم نلاحظ بمن اسمه, ولكن خلونا نروح نستمع إلى أغنية للفنان اليمني الجميل أيوب طارش حفظه الله ورعاه.

بالله عليك ومسافر للفنان الرائع الجميل اليمني أيوب طارش، أشكر من تواصل معنا وطرح هذه الأغاني الجميلة في حلقتنا هذا اليوم. مستمعينا في كل مكان، أيضا احنا محضرين لكم العديد من الأغاني، وإن شاء الله بنروح نستمع إلى أغنية للفنان يحيى عنبة، نفسي أعشق بس وين ألقى حبيب، أغنية تميز فيها الفنان يحيى عنبة وتميز في طرحها في ألبومه الجميل. ودائما الفنان يحيى عنبة من الفنانين اليمنيين المميزين بطرحه للأغاني اليمنية بأوتاره الرائعة، وأيضا لعلاقته الجميلة بالملحنين غزي بالكتاب والشعراء. فخلونا نروح نستمع إلى أغنية للفنان يحيى عنبة ومن ثم نعود لكم، فخليكم معنا.

0: شرف المطرية. معنا حنين، كيف حالك يا حنين؟
1: الحمد لله. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خميسك جميل كجمال قلبك يا حنين.
1: يا أغنية أتعبتني وملثم،
0: أتعبتني وملثم، أرجو فك اللثام.
1: أيوه، هدية لكم وهدية لجميع المستمعين والمشاركين على جميع
0: أسئلة. أشكرك يا حنين وأشكرك على ذوقك الجميل. بيتم تجهيز الأغنية أتعبتني وملثم، أرجوك فك اللثام للفنان أحمد قاسم. أشكرك يا حنين وأشكر كل من تواصل معنا وأيضا للي يسمعنا بصمت ونرحب به، وأيضا اللي يسمعنا بصمت أنا جدا سعيد بحكم أنه يسمعنا ويشاركنا برفعة الصوت كذا ويرفع الصوت على برنامجنا الفني المسائي. تنمين تعبتني وملثم، أرجوك فك اللثام للفنان أحمد قاسم، الشاب أحمد قاسم. بيتم تجهيزها وإن شاء الله بيتم الاستماع لها لنتميز بهذه الحلقة الجميلة التي جمعت الأغاني المميزة اللي بدأنا بحمود السيما وأيضا بالفنان الرائع اليمني أيوب طارش ويحيى عنبة، والآن إلى الصوت العدني الجميل للفنان أحمد قاسم. أتعبتني وملثم، أرجوك فك اللثام، هي أغنية بدوية. وأشكرك يا حنين على ذوقك الجميل، وأشكر أيضا صالح أحمد والأستاذ محمد فضل وكل من تواصل معنا وأيضا الذي يتابعنا بصمت. حيه
2: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 5 PM برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق. تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فوري ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 78-211-7410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
4: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
3: 90 مول.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77468-99-99 أو 780-299-33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم. نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

ورجعنا لكم مستمعينا في كل مكان، مستمعين عدنية في ام 88.9 وايضا اللي يسمعونا في عدن ولحج والضالع وجنوب تعز وايضا على 91.3 في البيضاء وابين ويافع و91.1 في وادي حضرميت حضرموت الذي يسمعون الان، وايضا اللي يشاهدون على قناتنا في اليوتيوب قناه عدنية اف ام. نرحب بكم في هذا اليوم الجميل الذي لا يكتمل الا بتواجدكم معنا في الصوت والصوره، وبرنامجنا الفن المسائي التهنيمين الذي يأتيكم كل يوم خميس بعد إعلانات الساعة الرابعة. حنين طلبت أغنية للفنان أحمد قاسم، أتعبتني وملثم أرجوك فك اللثام، فخلونا نروح نستمع إلى هذه الأغنية وثم نعود نستكمل حلقتنا هذا اليوم من برنامج الفن المسائي التهنيمين.

0: أتعبتني ومنثم أرجوك فك اللثامة خلونا نشوف الحلا والدلع. فمعنا اتصال ونقول له مرحبا من معنا. ألو وعليكم السلام ورحمة الله من معنا.
1: واحدة بس مش هتطلع اشتاق أنيال العامري أدبونا معاكم.
0: سالم العامري
1: سالم صالح العامريهم
0: سالم صالح العامري. إيش من أغنية
1: طيب أو أتكبر علينا
0: تكبر.
1: وإذا ما إذا مش طلعت لكم بالفقية زين فيك الحلاوة
0: ولا يهمك
1: شوفنا العامري هو
0: ولا يهمك ولا يهمك. أشكرك على تواصلك معنا
1: فيها. مبارك ومبارك
0: علينا عليك يا رب العاد بالصحة والعافية يا رب العالمين. نشكرك على تواصلك معنا وإن شاء الله يتم وجود الأغاني اللي أنتي طلبتيها ونستمعها بحكم أنه سالم صالح العامري أنا عن نفسي أول مرة أسمع عليه. ولكن بهذا اليوم بنتعرف على هذا الفنان وأنا جدا يعني فرحان وسعيد جدا بوجود المتصلين الرائعين الذي يأتون بأسماء فنانين لم يطروا علينا من قبل. فخلونا نروح نستمع إلى أغنية للفنان سالم صالح العامري الذي طلبتها أحد المتصلين ومتمنى عود لكم فخليكم معنا.

مستمعينا ومتابعينا في كل مكان، ما زلنا متواجدين معكم في برنامجنا الفني المسائي تنمين الذي يأتيكم بعد إعلانات الساعة الرابعة عصرا من كل يوم خميس إلى الساعة الخامسة ونصف، ساعة ونصف لكم أنتم مستمعينا وجمهورنا الحبيب في الداخل والخارج. أرقامنا هي كالتالي 774-684-9 أو 02-851-888. بيتم أيضا تحضير أغنية للفنان سالم صالح العامري، أغنية تكون واضحة حتى نستمع لها وتستمعون لها جمهورنا ومحبينا في كل مكان اللي يسمعونا على عدنية FM 88.9 في عدن ولا حج والضالع وجنوب تعز، وأيضا على 91.3 في البيضاء وأبين ويافع، و 91.1 في وادي حضرموت. ما زلنا متواجدين معكم كما يتبقى لنا، يتبقى لنا القليل لنختتم هذه الحلقة من برنامجنا الفني المسائي تنمين، ولكن دعونا نروح نستمع إلى هذه الأغنية الفنان سالم صالح العامري التي طلبتها أحد المتصلين، ومن ثم نعود لكم مستمعينا في كل مكان. خلونا نسمع لها بجزئيات بسيطة ومن ثم أغاني الفنان سالم صالح العامري، أغاني قدها متهالكة جدا. إذا كان هناك طلبا آخر لفنان آخر، لا والله قد الأغنية للأسف غير واضحة، لا بنسمعها ولا أنتم بتقدروا بتسمعوها، ولكن نتمنى من المتصلة أن تحاول معنا في الحلقات القادمة وفي نفس الحلقة وإن شاء الله يتم تلبية طلبها. فمستمعينا في كل مكان، ما زلنا متواجدين معكم في ربع ساعة أخيرة من برنامجنا الفني المسائي تنمين. لهذا أرقامنا هي 774-684-9 أو 02-851-388. خلونا نروح نسمع إلى أغنية وثم نعود لكم.

معنا اليوم كانت حلقة كوكتيل متنوعة بأصوات الفنانين اليمنيين التي قدمناها في هذه الحلقة من برنامجنا الفني المسائي تنمين. كما أنا سعيد جدا بسماع أصواتكم يا أحلى وأجمل وأروع مستمعين ومشاهدين لعدني اف ام بترددها التالية ل 88.9 و 91.3 و 91.1. فإلى هنا بنختتم حلقتنا لهذا اليوم من برنامجنا الفني المسائي تنمين. انتظرونا بإذن الله تعالى يوم الخميس القادم بنفس الموعد من الساعة 4 حتى الساعة 5:30 لنكون معكم في ساعة ونصف كاملة لكم أنتم جمهورنا الحبيب في الداخل والخارج. أغاني متنوعة تميزنا بها لطرحها لكم وأيضا للمتصلين الذين تواصلوا معنا وقدموا الأغاني التي اختارها للفنان أيوب طارش وأيضا لسالم صالح وأحمد قاسم الشاب أحمد قاسم. فمستمعينا إلى هنا نختم هذه الحلقة, انتظرونا بإذن الله يوم الخميس القادم. أترككم برعاية الرحمن واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وكالعادة من الإعداد والتقديم عدنان الشيباني ومن الإخراج السمعي والمريك كليم الشيخ, جمعتكم مباركة مقدما وكل عام وأنتم بألف خير, والسلام عليكم ورحمة منه وبركاته.

FM من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت صوت وصورة في كل مكان. عدنية FM، لون جديد.

0: هل من الممكن أن يمتلك الإنسان قوة هستيرية؟
1: والله العظيم ما أعرف.
0: جين ما كان معه غير سكين طولها 10 سنتيمتر، بس مع ذلك قدر يدافع عن نفسه ويطعن هذا الدب 3 طعنات. لكن هل معنى ذلك فعلاً أنك ما بتعاني من الإدمان؟ مين بتحكم في سلوكنا إذن؟ في كثير من الحالات بكون الفرق بين الحياة والموت لحظة، وهون تكمن الخطورة قبل ما ينصاع لأوامر سماح ويقتل أبوه، وهذا هو الفصام أو السكيتسوفرينيا.

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: عدن إلى لحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز، وفي المكلا وسيئول. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات. كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة

0: دولية.
1: مستشفى الريادة الدولي.
0: لما تكون صحتك هي الأولوية. للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن خط 90 بجانب 90 مولا. مستشفى الريادة الدولي. الرعاية الكاملة.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: محتوى احترافي يناسب الجميع، نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
5: عدنية اف ام
4: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم. نرحب بكم في حصاد 24 ساعة، معكم عدنان الشيبانية وبمشاركة المخرج أبو دينا. خلونا نبدأ بأبرز عناوين الحصاد. محافظ شبوة يدشن تجهيزات تعليمية كويتية لدعم التعليم الفني. إقامة ورشة لمراجعة وتقييم خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمحافظة تعز. وفد هولندي والفاو يطلع على المشاريع الزراعية بوادي حجر في حضرموت. محافظ عدن يبحث مع السفيرة الفرنسية دعم المشاريع التنموية والخدمية. خفر السواحل اليمنية تبحث مع الجانب الفرنسي تعزيز التعاون في الأمن البحري. استمرار برنامج تمكين الشباب في القيادة والعمل المؤسسي بعدن لليوم السادس. وأخيرا، بتكليف رئيس الوزراء، وزير النقل يفتتح مختبر الابتكار الاجتماعي 2026 بعدن. وإليكم التفاصيل. دشن محافظ شبوة عوض بن الوزير تجهيزات تعليمية وفنية مقدمة من الصندوق الكويتي لكلية المجتمع للعلوم التقنية دعما للتعليم الفني وتأهيل الشباب لسوق العمل. وشملت التجهيزات مختبرات ومعامل حديثة، فيما أكد المحافظ أهمية تطوير التعليم التقني وتعزيز الشراكة التنموية مع الكويت. انطلقت في عدن ورشة عمل لمراجعة وتقييم خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمحافظة تعز للأعوام 2024-2025 بمشاركة حكومية ودولية وقطاع خاص. وناقشت الورشة تقييم التدخلات السابقة وتحديد أولويات للعام 2026-2027 مع التأكيد على تعزيز الشراكة مع المانحين ودعم جهود التعافي والتنمية المستدامة وتحسين الخدمات ورفع كفاءة السلطات المحلية بالمحافظة
1: والاقتصادية، وهي الورشة المخصصة لمناقشة مستوى تنفيذ الخطة لعامين 2024 و2025، بالإضافة إلى تحديد الموجهات لعامين 2026-2027. ومع محدودية الموارد كان لابد من عملية رفع كفاءة وفاعلية التخطيط. نحن هنا مع كل الشركاء من المجتمع الدولي سنعمل على تقييم الخطة وعلى وضع الموجهات لعامين 2026-2027.
2: هذه الورشة تكتسب أهمية كونها المرة الأولى التي يتم فيها تقييم خطة التنمية المحلية في محافظة تعز. تعلمون أن هذه الخطة بدأت خلال العام الماضي بوضع خطة تنمية محلية لعدد من المحافظات منها تعز وحضرموت الفقوات، والنظر في كيفية مساعدة السلطات المركزية وكذلك شركائنا من المانحين لتحقيق خطة تنمية متعافية وقادرة على الحياة.
0: اطلع وفد من السفارة الهولندية ومنظمة الفاو على المشاريع الزراعية المنفذة بوادي حجر في حضرموت بتمويل هولندية، والتي تشمل تأهيل قنوات الري وتدريب المزارعين ودعم الأمن الغذائي. كما شهدت الزيارة افتتاح قاعة أمستردام للتدريب بمكتب الزراعة بساحل حضرموت لتعزيز قدرات الكوادر الزراعية. بحث محافظ عدن عبد الرحمن شيخ مع السفيرة الفرنسية لدى اليمن كاترين قرم تعزيز التعاون ودعم المشاريع التنموية والخدمية في العاصمة عدن. وناقش الجانبان المشاريع المنفذة والخطط المقبلة، فيما أكدت السفيرة استمرار دعم فرنسا لجهود التنمية وتحسين الخدمات والاستقرار في المدينة. بحثت رئاسة مصلحة خفر السواحل اليمنية في عدن مع الملحق العسكري الفرنسي تعزيز التعاون مع مجالات الأمن البحرية ودعم قدرات خفر السواحل. وناقش الجانبان تطوير التدريب ومكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية، فيما اطلع الوفد الفرنسي على احتياجات المركز التدريبي والورشة الفنية التابعة للمصلحة. تتواصل في عدن فعاليات برنامج تمكين الشباب في القيادة والعمل المؤسسية بمشاركة 25 شابا وشابة بهدف تطوير مهارات القيادة والعمل المؤسسي والتنمية المجتمعية عبر دورات متخصصة في التواصل والتخطيط وإدارة الوقت وكتابة المشاريع ضمن جهود دعم وتمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم المجتمعية. وأخيرا افتتح وزير النقل محسن العمري في عدن مختبر الابتكار الاجتماعي 2026 ضمن مشروع وثبة بدعم مجموعة هايل سعيد أنعم والاتحاد الأوروبي. ويهدف المختبر إلى تعزيز الاقتصاد الأزرق وتمكين الشباب ورواد الأعمال عبر حلول مبتكرة للتنمية المستدامة. وأكد المشاركون أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم الاستثمار وتطوير القطاعات البحرية واللوجستية. إلى هنا نختتم حصاد 24 ساعة، ولمزيد من الأخبار زوروا موقعنا عدنيا.fm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، أو استمعوا إلينا على 88.9 في عدن ولحج والضلع وجنوب تعز، أو 91.3 في البيضاء وأبين ويافع، أو 91.1 في وادي حضرموت. تحياتي لكم، أنا عدنان شيبانية، كما هي تحيات المخرج معنا أبو دينا. أترككم برعاية الرحمن، والسلام عليكم ورحمة منه وبركاته.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم،
1: عدنية إف إم،
0: لون جديد في سماء الإذاعة.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 6 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
2: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
1: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
2: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
2: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
1: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع رأس الكهرباء؟
2: وترتاحي من وقع رأس الصيانة كمان.
1: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
2: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
1: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: اختيار ذكي لراحة تدوم.
3: بدافع للعمود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدنية FM

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9 لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأذان.

0: لك الشكر
1: مرة واحدة.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
6: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة، وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
5: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
6: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر

0: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
1: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
0: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
1: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
0: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
1: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
2: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
3: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
1: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
3: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
1: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
1: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
3: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
1: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
3: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
1: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
3: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: اختيار ذكي لراحة تدوم.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع
3: عدنية FM.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

الحمد لله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده. يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها. أيها المشتاق إلى الجنة، لا بد أن تعمل للجنة، وأن تسأل عن هدي محمد عليه الصلاة والسلام في أعمال وسنن إذا قمت بها أوصلتك الجنة، وإليك قطف من قطوف الجنة الدانية، وغرفة من غرفات الجود من أرحم الراحمين، إذ أنه أوجب الجنة وسبب لدخول الجنة كل مسلم يعزي مسلما في مصيبة. الله أكبر. إن تعزية المصاب بأي مصيبة في الحياة موجب من موجبات الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة. الله أكبر. وإذا كساه حلة الكرامة، أي أنه أدخله الجنة، فلن يكسوه حلة الكرامة وهو ليس في دار الكرامة. إن التعزية المراد بها مقاسمة الألم، أن تحمل بعض الهم من قلب إخوانك، من قلب المؤمنين الذين لربما فجعوا في الحياة بموت أب أو أم أو ابن أو بنت أو أخ أو أخت أو أي قريب لهم. وهنا في الحديث قال: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة. انظر واسع فضله جل وعلا. أي مصيبة، ليس المراد فقط بمصيبة الموت على الصحيح. هناك إنسان احترق بيته، فتواسيه بلسانك وبدعائك وبمالك. وذاك قطعت قدمه لأنه مريض بالسكري، فتزوره وتدعو له وتصبره وتنسئ له في الأجل، إنها تعزية. وذاك خسر تجارته فلم يبق من ماله شيء وعاد فقيرا، بل بعضهم يقاد إلى السجن في حقوق الخلق، فتعزيه وتزوره وتصبره، إنها تعزية المصاب. وإن الجائزة حلل الجنة، حلل الكرامة يوم القيامة. ما أجمل أن نحمل بعضا من هموم قلوب إخواننا المؤمنين، لا أن نكون في مصائبهم نزيد في المصيبة مصيبة. البعض إذا زار صاحب المصيبة قال: ما مات ابنك إلا لأنه يسرع في السيارة، ما خسرت تجارتك إلا لأنك متهور في البيع والشراء. ليس هذه التعزية. التعزية أن يرى في وجهك الألم أشد من الألم الذي يراه في وجهه هو. بعض الناس قال: لما بكى صاحبي وأخي أو أختي، لما بكت ولم أبكي كفاني دمع العين من عيونهم عن دمع عيني، فما بكيت لأني رأيت من حولي يعزيني بدمعه ويتألم لألمي. نعم. ولذلك تقول الخنساء: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، أي عزيت نفسي ببكائهم. فهانت المصيبة. فهونوا مصائب المؤمنين في فقد أي شيء من أموالهم أو أرواح من يحبون أو كل ما يحبون إذا فقدوه من عافية أو نحوه. فلعل الله أن يدعونا في الجنة إلى حلل الكرامة فنلبسها. يا رب اربط على قلوب المصابين وعزهم، فالعزاء فيك يا رب العالمين. أستودعكم الله، وإلى موقع آخر ومع موجب من موجبات الجنة. الحمد لله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده. مرحبا بكم من جديد. ومع موجبات الجنة، واليوم معنا عدة موجبات. العجيب أن هذه الموجبات من مكارم الأخلاق ومن أعالي العبادات. من ألفها على يسرها كانت الجنة له. تأمل في أول عبادة، وهي إفشاء السلام. يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا تؤمنوا
حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. السلام على من تعرف ومن لا تعرف. السلام معناها السلام الداخلي والمحبة للمؤمنين، طلاقة الوجه في وجوههم، الصدقة عليهم بالسلام والابتسام. ومن البر حسبك من البر أن تلقى أخاك بوجه طليق. أيضا هناك خصال، يقول صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. الله أكبر، ما أجمل هذه الغرف، لا نستطيع وصفها بعقولنا ولا نستطيع أن نتصورها، لكن هذه الغرف الجميلة في الجنة لمن يا رسول الله؟ قال: لمن أطعم الطعام وألان الكلام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. يا سلام يا سلام. وتأمل: أطعم الطعام، وإطعام الطعام عبادة جليلة، إنما نطعمكم لوجه الله، كريم سخي. الثاني: ألان الكلام، في حياته رفق وجمال في رفقه بالناس، دائما كلامه عذب، هدي إلى الطيب من القول. ولذلك الذي لسانه طيب عفيف يأمن الناس من شره فلا يخافونه، هذا من أهل الجنة إن قبل الله منه. وأدام الصيام، صيام النفل، إذا كان اليوم صيام يوم في سبيل الله يباعدك عن النار أكثر من 70 خريفا، ما أجمل. ثم قال: وصلى بالليل والناس نيام. لهم أسرار أهل التهجد، أهل التهجد، أهل قيام الليل، أولئك الذين يتلذذون بالخلوة والمناجاة لربهم إذا نزل نزولا يليق بجلاله وعظمته جل وعلا. هناك لا يطيب لهم النوم، تتجافى جنوبهم عن المضاجع. أيضا أولئك من أهل الغرف في الجنات، من أهل الغرف في الجنات. فأقول معاشر الأحباب: هنيئا للمؤمن الذي يستغل عمره في تنويع العبادات، يرد السلام، يصل الأرحام، نعم يصل الأرحام، يلين الكلام، يكثر من الصلاة بالليل والناس نيام. ووصف والناس نيام معناه أن الغفلة لربما تطبق على من حوله، لكن تقاعس من حوله لا يدعوه إلى أن يتقاعس، همته عالية، همته عالية. فإليك هذه الباقة من العبادات الصالحة، انتق منها ما شئت أو افعلها كلها إن شئت. وما أجمل أن يعود الإنسان نفسه على هذه العبادات: رد السلام، لين الكلام، صلة الأرحام، الصيام، القيام، ما أجمل هذا كله حتى تلقى الرحمن الرحيم. بهذا ننتهي ونلتقي بإذن الله في حلقة قادمة مع موجب من موجبات الجنة.

معدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

لا تؤذي أحدا والزم الصدق مهما كبدك هذا المبدأ، وإن زللت فلا تتقهقر، واعلم أنه لولا الزلل لكنا من كل مفاز مفاليس. وإن عودته غير قاصد فلا توبخ نفسك كثيرا، تجاوز هذا المنحنى متعلما متناسيا، واعلم أن رضا الناس ليست غاية لتدرك، فانشغل برب الناس ودع عنك الخلق فإنهم مادحون قادحون على أي حال كنت. وكن أنت أنت يا صاح، اجعل الله نصب عينيك واحتكم لحكمه، ولا تخجلا وإن طعنت صدرك يوما خناجر غربة، فتذكر أنها ما خفيت عمن لا تخفى عليه الخافية، وأنه يهيئ لك مقابل كل ما تلاقي نعيما لم يكن ليخطر لهؤلاء الناس ببال. حسن ظن بالله وثقة بما عنده، واحرص أن تعتصم به وحده، معتزلا بحرزه وانشغالك به عما قال الناس فيك وما ذروا. إن الانشغال بالناس يا صاح داء عضال ينغص العيش ويكدر المنام، فاسأل الله الغنى به وحده والافتقار له دون سواه. وهنيئا لك إن فتحت الأبواب وكان ما سألت.

0: عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 7 مساء، برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: بدافع للعمود، الخبرة والريادة.

0: إلى الجنة.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. يخرج الحبيب المصطفى مع أصحابه إلى المقبرة، ينتظرون جنازة من جنائز المسلمين، ويقف النبي صلى الله عليه وسلم على شفير قبر قد فتح. يقف على شفير ذلك القبر ومن حوله أصحابه الكرام، فينظر إلى ذلك القبر وتسيل دموعه على خديه، وهو يقول لأصحابه: إخواني لمثل هذا فأعدوا، إخواني لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذه الحفرة يعد الإنسان. ناداهم بهذه العبارات اللطيفة، ناداهم بالأخوة، لأنه ناصح لهم مشفق أن يستعدوا ويستعد كل مؤمن لهذه الحفرة وهذه الحجرة وهذا المنزل الذي لا بد أن يرده كل إنسان، كل ابن أنثى، وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. القبر أول منازل الآخرة، كذا علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا كان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على القبر بكى، كما بكى حبيبه صلى الله عليه وسلم يبكي عثمان على ذلك القبر. أحبتي، ماذا أعددنا لذلك القبر وتلك المنزلة وتلك الحفرة؟ صدقوني، القبر ليس كما يظنه البعض. البعض منا إذا نظر إلى القبر نظر إلى حفرة مليئة بالطين والتراب والظلمة والسواد. نعم، القبر نراه هكذا، حفرة ضيقة، قيح وصديد، ديدان وتراب، وفي باطن الأرض سنوضع. لكن في هذه القبور يختلف الناس، هناك حياة أخرى وعالم آخر، هناك مستقبل خطط له أناس عقلاء. إننا اليوم أيها الأحبة نخطط لمستقبلنا في الدنيا. يدرس الطالب 10 سنة من أجل وظيفة مرموقة يعيش فيها لسنوات، فبالله عليكم ماذا خططنا لقبر سنعيش فيه ربما مئات السنوات؟ ذلك القبر هو على بعض الناس روضة من رياض الجنة، وعلى آخرين حفرة من حفر النار. إن أناسا في هذه الدنيا خططوا لذلك المسكن وذلك المنزل، فعاشوا في الدنيا مع الله مؤدين للصلوات واصلين للأرحام مؤدين للزكوات، يبكون من خشية الله، يرتلون كتاب الله عز وجل، حياتهم كلها مع الله. غدا إذا وسدوا التراب وفارقهم الأهل والأحباب، هناك سيجدون ثمرة هذا العمل، هناك سيجدون ما أعدوه لذلك القبر، هناك سيجلسهم منكر ونكير وسيسألانهم: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ لكن أيها الأحبة هناك سيثبتهم الله، كانوا في الدنيا مع الله فلن يخذلهم الله في قبورهم. هناك تنطلق ألسنة المؤمنين الموحدين الطائعين الذين علموا أن هذه الحياة الدنيا إنما هي لجة، فاتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي سكنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. هناك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة: من ربك؟ فيقول: ربي الله. ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. من نبيك؟ فإذا بالجواب: محمد صلى الله عليه وسلم. هناك تأتي النتيجة، صدقت، وإذا به يوسع له في قبره، يتسع القبر ويتسع ويتسع ويتسع إلى منتهى بصره، ثم يفتح له باب من الجنة، وإذا بهذا القبر الواسع الكبير الطويل روضة من رياض الجنة. ثم يأتيه فوق هذا النعيم من يؤانسه في قبره، وهو عمله الصالح، رجل حسن المنظر، بهي الطلعة، إذا رآه رأى البشر في محياه، يقول له: أبشر بالذي يسرك، أنا عملك الصالح، عملك الطيب، عملك الذي كنت تسارع به في الخيرات. وأما الآخر الذي لم يخطط لقبره وأعرض عن ربه ومولاه، ولم يخطط أنه في يوم من الأيام سيخرج من هذه الدنيا ويدخل في تلك الحفرة، ونسي وتناسى وتشاغل وعمر دنياه ونسي أخراه، إذا دخل غدا في تلك الحفرة وأطبق عليه باللبن وبالتراب، وغادره الأهل والأحباب وتركوه وحيدا في ذلك البيت، بيت الوحشة والدود والتراب، هناك سيجلسه الملكان وينتهرانه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ لا يظن إنسان منا أن الجواب سهل مثل ما نستطيع أن نجاوب في الدنيا، لأن الثبات هناك من الله. هناك تتلعثم الألسنة، يقول: ها ها لا أدري، فيقال: لا دريت ولا تليت، ويضرب بمرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لكان ترابا. هناك يضم عليه القبر وتختلف الأعضاء. أيها الأحبة، القبر إما روضة من الجنان أو حفرة من حفر النيران. إخواني، لمثل هذا فأعدوا، قالها حبيبنا صلى الله عليه وسلم، فلنستعد لذلك القبر لننوره بالعمل الصالح، لنؤنس أنفسنا بعمل صالح في هذه الحياة الدنيا، ولا نخف من الموت ولا نخف من القبر، لأن المؤمن الذي يقدم العمل الصالح هو ينتظر يوم جزائه، وهو يعلم أن له بيتا في ذلك القبر واسعا ذو نعيم، وهو يعلم أن له روضة في رياض الجنة، فلن يخاف من القبور بعد اليوم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوسع على أهل القبور ضيقهم، وأن ينور عليهم ظلمتهم، وأن يؤنسهم في وحشتهم، وأن يغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات.

0: عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9. لون جديد.

0: الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: لما تكون صحتك،
2: لما تكون صحتك
1: هي الأولوية،
2: هي الأولوية.
1: للحجز والاستفسار 7821174410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: الرعاية الكاملة،
2: الرعاية الكاملة.

0: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
3: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويلة.
2: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
3: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
3: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
2: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
3: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
2: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
3: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-4047 أو 782-782-550.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
3: اختيار ذكي لراحة تدوم.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر
6: عدنية اف ام.
7: إن جل الذنب فأنت أجلل
8: يا الله،
7: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية SM. اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: مسي على الحبايب
0: 88.9
2: حلوه وسكر في
0: الجيم
3: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفايه مليت غيرك جوايا
0: 88.9
4: اليوم همش الليله تعدي يلا كله معايا يقوم الليله لازم
0: عدنية SM

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية اف ام دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كان شو مقرر زبادي؟ كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام. زبادي نانا.
6: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنمار الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
8: تعال معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق بريرة عدن. الرفاهية والمرح يلتقيان. استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة بأحدث التقنيات، طيرمانات مجهزة، غرف خاصة للعرسان، وخدمة غرف على مدار الساعة، نت فضائي ستارلينك وألياف ضوئية فايبر مجانا وبسرعة فائقة لجميع النزلاء، مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن، وموقف خاص للسيارات، حراسة 24 ساعة. انغمس في جمال فندق بريرة عدن واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. العنوان: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث. للتواصل والاستفسار هاتف 02-392-482 أو 02-392-481، موبايل 78-114-7214 أو 77-116-900. فندق بريرة عدن، رفاهية تلامس أحلامك.

0: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
1: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: مسي على الحبايب 88.9 حلوه والسكر في الجيب.
4: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفايه، مليتش غيرك جوايا.
5: 88.9
6: اليوم اهم شي الليله تعدي. يلا كله معايا يقوم الليله لازم.
5: عادل يا اف ام

0: عدنية اف ام تقدم برنامج القصة وما فيها.
1: جائحة كورونا ألزمت أكثر من ثلث سكان العالم بيوتهم، وبقدر ما إجراءات الحجر والحظر مفيدة بالحد من انتشار الفيروس، بقدر ما طول مدتها ممكن يضرب الاقتصاد العالمي.
2: My work is closing and I lost my job.
3: My company has laid off about 10,000 people.
1: العالم يسابق الزمن للابتعاد عن شبح الوصول إلى سيناريو مشابه للكساد الاقتصادي الكبير. فما معنى ذلك؟ وما الحلول المتاحة لتجنب الكارثة؟ وبعد أن شهدنا انكفاء أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي على ذاتها، هل تتسلم الصين دفة قيادة العالم؟ بل هل يشكل كورونا نظام عالمي جديد؟ خلونا نتعرف على قصة اقتصاد الجائحة وما فيها. لم يكن الوضع الاقتصادي العالمي قبل كورونا بأفضل حالاته، وربما يكون كل ما فعله الفيروس أنه سرع من تدهوره. مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية توقع أن تكون تكلفة هذا التدهور تريليون دولار خلال عام 2020 لوحده. صندوق النقد الدولي يتوقع ركوداً عالمياً هذا العام أسوأ من الركود الاقتصادي خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2008.
4: First, the outlook for global growth. For 2020, it is negative. A recession at least as bad as during the global financial crisis. Or worse.
1: لكن حجم انهيار مؤشرات السوق العالمية في أعقاب تفشي كورونا عاد للأذهان شبح خسائر الكساد الكبير اللي حدث في الثلاثينيات. فما الفرق بين الركود والكساد؟ يتعلق الأمر بطول مدة الأزمة وحدتها. يعرف الركود عادة بتراجع النمو الاقتصادي لربعين ماليين على الأقل، أما الكساد فيحدث عندما يطول التدهور الاقتصادي ويستمر لسنوات. وهذا حدث مرة واحدة فقط في أمريكا في العام 1929 استمر لعقد كامل. سبب قلق الاقتصاديين الكبير هذه المرة هو أننا لا نعرف إلى متى سنقاتل هذا الفيروس، لا نعرف إلى متى ستبقى المتاجر مغلقة، وإلى متى سيعلق السفر، ما مقدار الضرر الذي سيلحق بسلاسل الإنتاج والتوريد، أو ما عدد الشركات التي ستفلس. منظمة العمل الدولية قالت أنه 25 مليون وظيفة مهددة بالفقدان بسبب الجائحة، ثم عادت بعد أسبوع وقدرت بأنه هذا الرقم قد يكون أعلى من ذلك بكثير. فما العمل؟
5: The House has passed the $2.2 trillion relief bill.
1: الكثير من الدول أعلنت حالة الطوارئ واتخذت خطط إنقاذ بمليارات الدولارات للتخفيف من التأثيرات السلبية لتفشي الوباء. من بين هذه الإجراءات خفض البنوك المركزية لأسعار الفائدة، تأجيل أقساط القروض المستحقة والفوائد المترتبة عليها، إعفاء أو تأجيل دفع الفواتير والرسوم لقطاعات الكهرباء والماء وغيرها، حزم مساعدات خاصة للشركات والأعمال الصغيرة والمتوسطة. لكن في حال استمرار الأزمة لفترة طويلة لن تستطيع بعض الدول الصمود والاستمرار في تقديم حزم الإعانات، ما قد يؤدي إلى إفلاس بعض الشركات وبالتالي الارتفاع الكبير في معدلات البطالة، أو أنها ستقرر إعادة فتح الأسواق مما يعني زيادة انتشار الفيروس بين أفراد المجتمع وارتفاع معدل الوفيات. أشار استطلاع للرأي مؤخراً إلى أن عامة الناس يرون أن الوباء يشكل تهديداً أكبر للاقتصاد منه على الصحة. فرض التوازن بين الخيارين أمر صعب. في الولايات المتحدة هناك جدل متصاعد بين خبراء الصحة العامة والمسؤولين الاقتصاديين حول موعد رفع تدابير التباعد الاجتماعي.
6: Let's go to work. Our country wasn't built to be shut down.
1: هذه التداعيات الاقتصادية الكبيرة قد يكون لها أثر سياسي كبير أيضاً، وقد تهدد خارطة التحالفات القائمة حول العالم. ومن أوضح الأمثلة على ذلك الأزمة التي تمر بها إيطاليا وتعاطي الاتحاد الأوروبي معها.
7: Mi auguro che tutti comprendano appieno prima che sia troppo tardi la gravità della minaccia per l'Europa. La solidarietà non è soltanto richiesta dai valori dell'Unione, ma è anche nel comune interesse.
1: فما تأثير الفيروس على الاتحاد الأوروبي ومستقبله؟
8: The spread of the coronavirus, COVID-19, has been a major shock to to the growth prospects of the global economy and the euro area economy.
1: دول الاتحاد الأوروبي تحركت لإدارة الأزمة منفردة دون التنسيق فيما بينها، فضلاً عن إغلاق حدودها وبدء إجراءات التفتيش وتطبيق سياسات العزل. الحكومة الإيطالية اللي كانت في وضع مالي غير مستقر قبل تفشي الوباء ولديها أعلى مستوى للدين العام في دول منطقة اليورو، طلبت المساعدة من الدول الأعضاء في الاتحاد، لكنها لم تجد الاستجابة المأمولة من الجيران، فجاءها الغوث من مكان يبعد عنها آلاف الكيلومترات، الصين. الصين اللي استطاعت التعافي سريعاً من الفيروس بدأت بعرض خدماتها على الدول المتضررة. برأي الخبراء أن الجائحة وضعت الاتحاد في اختبار حقيقي لمبدأ التضامن والتكاتف بين دوله، كما أنه ما يحدث جعل دول ليست عضو تراجع نفسها بالانضمام للاتحاد.
9: وفي международна солидарност у ствари не постои. Европска солидарност не постои. To je bila bajka na papiru. Ja sam danas uputio posebno pismo jer mnogo toga očekujemo i najveće nade polažemo u jedine koji mogu da nam pomognu u ovoj teškoj situaciji, to je Narodna Republika Kina.
1: كيف ستتأثر المنطقة العربية من الجائحة؟ توقع تقرير أممي أن المنطقة العربية ستخسر أكثر من 1.5 مليون وظيفة في العام الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا. قطاع الخدمات وهو المصدر الرئيسي لفرص العمل في المنطقة العربية سيكون أكثر القطاعات تعرضاً لآثار التباعد الاجتماعي، فتشير التقديرات إلى انخفاض نشاط هذا القطاع بمعدل النصف. وتوقع التقرير تراجع الناتج الإجمالي للدول العربية بما لا يقل عن 42 مليار دولار، وهذا الرقم مرشح للارتفاع نتيجة للآثار المضاعفة لانخفاض أسعار النفط وتراجع الطلب عليه. وكلما طالت فترة الإغلاق التام ازدادت الكلفة المترتبة على اقتصادات المنطقة. بالنتيجة العالم قبل كورونا ليس كالعالم بعده، والأفكار التي كانت سائدة قبله ستتراجع، ففكرة العولمة والاقتصاد المفتوح قد تتراجع لصالح هيمنة الدولة الوطنية بعد انكماش الدول على ذاتها خلال الأزمة. ميزان القوة بعد كورونا ربما لن يبقى قائماً على التفوق العسكري بعد ضعفه على مواجهة عدو غير مرئي. أمريكا ربما لن تبقى مركز ثقة للعالم بعد تخليها عن دورها الريادي في احتواء الأزمات، في مقابل سطوع الصين التي أثبتت بجدارة قدرتها على النهوض والمساعدة رغم أنها أصل الوباء. معظم الدول ستخرج بمديونية عالية، وست فواتير كورونا قد يحتاج لسنوات. ليبقى السؤال، ما المصير الذي ينتظر منطقتنا بعد أزمة كورونا؟ وهي هي قصة اقتصاد جائحة كورونا وما فيها.
0: عدنية FM 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: زباني نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مروراً بالجراحة الدقيقة ووصولاً إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية. لما تكون صحتك، هي الأولوية. للحجز والاستفسار 7821174410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.
2: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت، وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-8110.

0: 8. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
2: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويلة.
1: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
2: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
2: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
1: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
2: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
1: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
2: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
1: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: اختيار ذكي لراحة تدوم.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
0: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: في وسط الزحمة تفاصيل كثيرة ما تتوقفش، وما بين الخبر وواقع الحياة نأخذكم في استراحة قصيرة، ننقل لكم الصوت كما هو.
4: يا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين. معكم باستراحة الظهيرة من الإعلام.
1: كونوا معنا في موعدكم اليومي مع الهدوء في وسط الضجيج، واجعلوا من نصف يومكم لحظة مختلفة، لحظة نأخذ فيها نفس ونقترب أكثر من الواقع. برنامج استراحة الظهيرة، استراحة الظهيرة يأتيكم من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 12:30 على إذاعة عدنية FM 88.9 عدنية FM. لون جديد، لون جديد.
5: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: فاتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد بكل المقاييس.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي وحقين الرعوة الطازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوة الطازج طازج من طازج.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.

0: تنافى على العود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
3: عدنية اف ام
2: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الريادة، حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الريادة الدولي. للحجز والاستفسار 78-211-7410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولي. الرعاية الكاملة.
4: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تبدعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سورة

0: ملاهي الكمسري أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
1: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: فاتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد، لون جديد بكل المقاييس.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.
1: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة بإشراف نخبة من الاستشاريين وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق، تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فوري ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 7821174410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.

0: تعال معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق بريرة عدن. الرفاهية والمرح يلتقيان. استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة بأحدث التقنيات، طيرمانات مجهزة، غرف خاصة للعرسان، وخدمة غرف على مدار الساعة، نت فضائي ستارلينك وألياف ضوئية فايبر مجانا وبسرعة فائقة لجميع النزلاء، مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن، وموقف خاص للسيارات، حراسة أمنية 24 ساعة. انغمس في جمال فندق بريرة عدن واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. العنوان: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث. للتواصل والاستفسار هاتف 02392482 أو 02392481، موبايل 78114-7214 أو 77117600. فندق بريرة عدن، رفاهية تلامس أحلامك.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: برنامج صباح الورد.
7: صباح الورد.
8: صباح الورد يا عدن.
6: في كل صباح بداية تستحق أن تكون مختلفة، توصلكم بالصورة الكاملة من أول خبر إلى أدق التفاصيل التي تهم يومكم. صباح مميز يبدأ معكم من هنا، من برنامج صباح الورد. أبرز أخبار اليوم نضعها بين أيديكم بوضوح ومصداقية، ومن قلب السوق نأخذكم في جولة سريعة نرصد فيها حركة العملات وننقل الأسعار كما هي في الواقع. نفتح ملفات وقضايا تمس حياتكم لنقرب الصورة أكثر. صباح الورد، صباح الورد. معكم نبدأ يوما جديد. انتظرونا في برنامج صباح الورد من الساعة 9 إلى الساعة 10 صباحا على إذاعة عدنية FM 88.9 عدنية FM، لون جديد.
2: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: عدنية اف ام تقدم لكم المسلسل المصري كدبة بيضاء، بطولة درة وشريف رمزي.
1: وده بيخليني اقول لكم اننا حتما ولا بد اننا نغير في دماء الاداره، لان اي شركه الاداره بتقعد فيها لفتره طويله
2: بيحصل فيها استقرار.
1: لا يا بيه، بيحصل ديبريشن، جمود فكري ونفسي وعصبي وعضلي.
2: عضلك.
1: وده بيؤدي في النهايه الى ركود كامل في العمليه الاشتراكيه الراسماليه للشركه. انت بتقولي ايه؟ انا مش فاهمه اي حاجه. ولا انا عماله ارص اي كلام جنب بعضه لحد ما افكر اوصلها لهم ازاي.
3: هو ايه اللفه الطويله دي؟ هو ودنك منين يا جحا؟ ما تخش مباشره على طول.
1: مش قادره.
3: طب عنك انت بقى. بصوا يا جماعه، من الان فهابطه
1: فصاعدا،
3: صاعدا هابطه، ما تلخبطنيش. بصوا يا جماعه، من دلوقتي ورايح انا رئيسة مجلس الإدارة.
4: طب والأنسة كندة؟
3: الأنسة كندة هتبقى مجرد حتة أوفيس بوي ملوش لازمة.
2: لا أفهم الأول كيف وليه.
3: بص، هو حقك، أنا معاك طبعا، يعني كيف مش هقدر أقول لك، لكن بالنسبة بقى لليه مش هقدر أقول لك برضو. ولا إيه يا كندة؟
5: خلاص بقى،
6: يبقى اللي يقدر يجاوب لنا على الأسئلة دي الدكتورة شويكار.
1: لو مامي أو الباش مهندس إياد وصل لهم أي حاجة من اللي بيحصل بيننا هنا، أنا مش هدور مين اللي وصل، أنا حرفتكو كلكو واقفل الشركة. انتوا عارفين أنا مش محتاجة الفلوس اللي بتيجي منها.
4: هيبقى قرار صعب قوي يا أنسة كندا، انت عارفة ان الشركة دي فاتحة بيوتنا كلنا.
3: أنا بقى ما بتهددش، أنا الفلوس ما تهمنيش.
1: فلوس ايه اللي ما تهمكيش يا طنط حكمة؟ مش انتي لسه سالفة من مامي 80 جنيه أول امبارح عشان كان نفسك في تمن جبنة رومي؟
3: ما كلتهاش بقالي 3 سنين يا كندا، ما ترحمي بقى عزيزة قوم زل.
1: يعني هو زل ليه؟ حد ضربك على ايدك وقالك اتجوزي عيل اصغر منك عشان يقشطك؟
3: ما تقلبيش على ايه المواجع بقى يا كندا. الله، كانت غلطة يا ستي.
1: ولما هي كانت غلطة عايزة تكرريها ليه يا شقية؟
3: كررها؟
1: اصل امبارح وانا بتفرج على تفريغ الكاميرات لقيت مشهد رومانسي جميل قوي، وفي اخره ورقة جواز عرفي.
3: ما هو محصلش.
1: تخيلي بقى لو الفيديو ده اتبعت لشويكار عدو السهوكة الاول.
3: يا خبر اسود ومنيل.
1: تخيلي كده، تخيلي.
7: مرمختي اسم العيلة في الوحش، مش عايزة اشوف خلقتك تاني لا هنا ولا في الشركة، ومن النهاردة مش هتشوفي مني مليم احمر.
3: لا لا لا لا، ده خيال محبب. لا مش عاوزة اتخيل، مش عاوزة كندا. انا تحت امرك.
1: عين العقل. اما بالنسبة لك يا استاذ ثروت، انا عاوزاك في اجتماع خاص ومنفرد.
6: ما عنديش مانع لو جدول مواعيد يسمح.
1: احسن لك يسمح.
6: سبحان الله، طلع فعلا يسمح. تحت امرك يا كندا هانم.
2: امشي، اقسم بالله امشي، طلق بالتلاتة امشي.
1: استاذ نجاتي انا زهقت، الذل وحش
4: بصراحة يا كندا هانم. احنا كلنا مستغربين ازاي سايباي عاملك بالطريقة دي.
1: اعمل ايه؟ ماسك عليا وعلى بابا
2: كمليها زل. قولي ماسك علينا زل. فتشت السر يا بنت مهرام.
1: يلا بقى، يمكن خير، ما دام اتفتش يبقى افهم ايه الزلة اللي انت ماسكها علينا.
2: ما خلاص يا بنتي، خلي الطبق مستور.
1: لا قول.
2: انت ابوكي من عيلة الزلوطي.
1: انت جاي في الزلوطي بالذات وتزعق؟
2: هما ما كانوش يعرفوا.
1: لا يا سيدي ما كانوش يعرفوا، همشي اقول للناس انا من عيلة الزلوطي.
2: بتستعر من اسم عيلتك اياك.
1: انا يا سيدي زبالة ومعنديش اصل. ممكن ننجز؟
2: شوف يا بنتي، بلدنا فيها عيلتين كبار، عيلتكم عيلة الزلوطي، واولاد عمكم عيلة الزعوطي. وفي يوم ما طلعت له الشمس قعدوا يقسموا الارض، الزلوطي زلط الزعوطي زليط، الزعوطي يسكت لا قام زاعت الزلوطي زعيط، وقامت عركة وعرة.
3: وبعدين ايه اللي حصل؟
2: اتصالحوا.
6: ولما هم تصالحوا امال ايه لازمته الاداء ده؟
2: عشان الحكايه ما خلصتش عندك ده. حمدان الزلوطي فضل شايل في نفسيه حاكم الزعطه اللي زعطوها له الزعايته كانت وعره قوي. قام حمدان الزلوطي زلط النار في بيوت الزعايته كلاتها،
3: وطبعا الزعايته ما سكتوش
2: اتصالحوا.
3: انجز ايه الزله؟
2: عمران الزعوطي وحمدان الزلوطي بعد ما تصالحهم قعدوا على القهوة يلعبوا طاولة. عمران قال له هنلعب 10 محبوسة، حمدان قال له لا 31. عمران قال له 31 ليه؟ احنا فرافيريك. محبوسة 31، محبوسة 31، محبوسة 31، لحد ما
3: اتصالحهم،
2: لحد ما صار الدم في كل دار.
1: بابي ايه علاقته بالكلام ده؟
2: بوكي وهو صغار امه خافت عليه، حاكم الدور في الدار كان خلاص قرب عليه، سلمته لامه وقالت لي اتدلى بيه على مصر، واتدليت وغيرت بطاقته، شلت منيها اسم الزلوطي وخليته الزعوطي، ولما الزعايطة شافوا بطاقته اتغيرت قالوا له خلاص انت كده بقيت منين.
6: سلام. لا معلش، يعني هم كانوا عارفين انه زلوطي بس عشان غير البطاقة بقى زعوطي؟
2: بالظبط كده.
1: هي دي السلة، ان بابي بطاقته مزورة هتحبسه مثلا؟
2: احبسه كيف يا مهبوشة؟ ابوك مات، احبسه كيف انا بعد ما مات؟
3: سيد العقلين والله.
2: صحيح انا ما اقدرش احبسه بعد ما مات، لكن اقدر ارجع بطاقته القديمة ويعاود ابوك تاني زلوطي، وساعتها هياجوا الزعايطة يخلصوا عليه.
1: يخلصوا على مين يا أستاذ نجاتي؟ بابي مات.
2: هيخلصوا عليه تاني، الزعايطة ما يغلبوش.
1: يا خبر اسود، يعني الذل اللي أنا عشته ده كله عشان عبط الزعبيط والزلابيط ده؟
8: مين؟ أنا المهندس إياد.
1: يا خبر اسود
3: ومنيل كمان. يلا ادخلي جوه بسرعه واقفلي على نفسك.
9: لحظه ما شفتها قدام العياده كل اللي انا حكيته لك ده صاحي من اول وجديد. مناديل لو سمحتي.
10: ما انت خلصتهم.
9: بتنزلي تجيبي علبه؟ معلش معلش، اصل صعبان عليا قوي. خلينا بعيد عن بعض السنين دي كلها.
10: وانت جاي لي بقى علشان اقرب لك المسافات؟
9: بالظبط بالظبط.
10: ما عنديش مانع، بس ده هيكلفك كتير.
9: ما انا لسه دافع من شويه، هو مش انا دفعت؟
10: لا، دي كانت اتعاب جلسه الاستماع، انما احنا دلوقتي داخلين على جلسه فتح الصندوق الاسود للدكتوره شويكار، ودي ليها اتعاب تانيه خالص.
9: ايوه، هو الصندوق الاسود ده هو ده الحل. ياه، انا نفسي اغمض عيني وافتحها الاقيني معشوش في بيت واحد، متجوزين عايشين حياتنا حب في حب، سيبنا كل حاجه ورا ظهرنا، هو الحب وبس.
10: ورا ظهركو؟ طب والعياد؟
9: لا لا لا لا لا، شوشو لازم تبقى فاضيالي، فاضيالي انا وبس.
1: يا لهوي، ده شكله هيخليها تقفل العيادة وابقى انا كده في الشارع، لا شغلة ولا متوى. الجوازة دي مش لازم تتم.
10: بص يا استاذ فكري، انا هقولك تعمل ايه بالظبط عشان شوشو تحبك.
11: ممكن افهم بقى ايه المشهد الغريب ده؟
2: ها؟ وايه الغريب فيك ده؟
11: يا سلام، متجمعين في الحمام رجالا ونساء في نفس الوقت وتقول لي ايه الغريب في كده؟
8: اصل احنا شركه مترابطه متكاتفه متهافته متتافهه، بنعمل كل حاجه مع بعض، حتى مع بعض.
4: ايوه صح صح، بالظبط كده.
11: نعم
3: انا هشرح لك الموضوع. اصل النهارده عيد ميلاد الاستاذ ثروت، واحنا بقى ما رضيناش نقول لك ليه عشان ما نحرجكش بالهديه، يعني عشان انت شكلك كحيان وكده.
11: وايه علاقه العيد الميلاد بالحمام؟ مش فاهم.
3: ايه ده، هو انا ما قلتلكش؟ اصل الاستاذ ثروت بيتفائل لما بنعمل عيد ميلاده في الحمام. انت عارف ده مره عملناه له في المطبخ فضل متشائم طول السنه.
11: وانت فعلا بتتفائل بعيد ميلادك في الحمام؟
8: هي مش قالت لك كده؟ يبقى خلاص بتفائل، مش باين عليا.
3: خلاص يا جماعه يلا عيد الميلاد خلص، هابي نيو يير، هابي بيرثدي، اي هابي والسلام، كل واحد على مكتبه. هيسنا وخلصنا نشوف شغلنا بقى. ايه يا باشمهندس اياد، مش قلنا كل واحد على مكتبه؟
11: ايوه حضرتك، بس انا محتاج ادخل الحمام، يعني نداء الطبيعه.
3: لا اذا كانت الطبيعه ندهت عليك يبقى اخرج انا بقى، اتفضل.
12: لا
11: ايه ده، الصوت ده طلع منين؟
3: انا ايوه انا، وبقول لك لا مش هينفع تدخل حمام عشان عشان اليونسكو. ايوه اليونسكو.
11: يونسكو؟ وايه علاقه اليونسكو بالحمام؟
3: اصلهم اكتشفوا ان كلاووز الثاني عشر كان بيجي لنداء الطبيعه هنا برضو.
11: يا سلام.
3: ايوه عشان كده اليونسكو ضمت الكابينه دي لقائمه التراث العالمي، وممنوع دخولها الا بتصريح من الاستاذ يونسكو نفسه. وللاسف بقى هو اجازه مرضي النهارده.
11: لا لا الف سلامه على الاستاذ يونسكو.
3: وبعدين يعني هي قفلت معاك؟ ما عندك كابينه تانية هي فاضيه. الله، ولا هو عندي في الاستاذ يونسكو والسلام.
11: لا لا لا، هو واضح ان الشركه دي هتجيب لي تربانه في دماغي.
13: عدنية اف ام 88.9، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت، وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
3: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
4: يلا

0: الأوقات ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكيو كافيه.
2: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: يا سلام.
6: في وسط الزحمة تفاصيل كثيرة ما تتوقفش، وما بين الخبر وواقع الحياة نأخذكم في استراحة قصيرة، ننقل لكم الصوت كما هو.
7: يا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين. معكم باستراحة الظهيرة من الإعلام.
6: كونوا معنا في موعدكم اليومية مع الهدوء في وسط الضجيج، واجعلوا من نصف يومكم لحظة مختلفة، لحظة نأخذ فيها نفس ونقترب أكثر من الواقع. برنامج استراحة الظهيرة، استراحة الظهيرة، يأتيكم من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 12:30 على إذاعة عدنية اف ام 88.9 عدنية اف ام، لون جديد.
8: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية اف ام، محتوى يلامسك.

0: اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدن بها اف ام، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتس أب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: برنامج صباح الورد.
7: صباح الورد،
8: صباح الورد يا عدن.
6: في كل صباح بداية تستحق أن تكون مختلفة، توصلكم بالصورة الكاملة من أول خبر إلى أدق التفاصيل التي تهم يومكم. صباح مميز يبدأ معكم من هنا، من برنامج صباح الورد. أبرز أخبار اليوم نضعها بين أيديكم بوضوح ومصداقية، ومن قلب السوق نأخذكم في جولة سريعة نرصد فيها حركة العملات وننقل الأسعار كما هي في الواقع. نفتح ملفات وقضايا تمس حياتكم لنقرب الصورة أكثر. صباح الورد، صباح الورد. معكم نبدأ يوما جديد. انتظرونا في برنامج صباح الورد من الساعة 9 إلى الساعة 10 صباحا على إذاعة عدنية اف ام 88.9 عدنية اف ام، لون جديد.
0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية اف ام نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-99-99 أو 780-299-33. عدنية اف ام، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية اف ام، لون جديد.

معكم يزيد سيف وبمشاركة المخرج أبو دينا ومنتجة الحلقة الزميلة هلا عدنان. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. محافظ عدن يبحث في الرياض توحيد الصف الجنوبي وتعزيز الحوار. مباحثات يمنية إثيوبية لتوزيع التعاون التجاري ورفع التبادل الاقتصادي. محافظ لحج يطلع على مشاريع زراعية ويؤكد دعم الأمن الغذائي. وكيل أول عدن يتفقد الانضباط الوظيفي ويشدد على تحسين الأداء. إجراءات حكومية عاجلة لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول في عدن. استمرار حملة النظافة بالعاصمة عدن لإزالة مخلفات المنخفض الجوي. إطلاق قوافل إغاثية لدعم المتضررين من السيول في تعز. لنذهب إلى التفاصيل. استضاف وزير الدولة محافظ العاصمة عدن عبد الرحمن شيخ في الرياض لقاء موسعا ضم رئيس الوزراء شائع الزنداني ورئيس هيئة التشاور محمد الغيثي وعددا من القيادات السياسية والاجتماعية. وناقش اللقاء أهمية توحيد الصف الجنوبي وتعزيز الحوار بين مختلف المكونات بما يخدم تحقيق تطلعات أبناء الجنوب. وأكد المحافظ ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتغليب المصلحة العامة، مشيدا بدعم السعودية لليمن في مختلف المجالات. كما أشار إلى استمرار الجهود لتعزيز التقارب والوصول إلى رؤية مشتركة تسهم في تعزيز الاستقرار ودفع مسار السلام. بحث وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول مع نظيره الإثيوبي كاسهون غوفي سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وذلك على هامش مؤتمر منظمة التجارة العالمية. وناقش الجانبان تنشيط اللجنة المشتركة وزيادة التبادل التجاري وتوسيع المشاركة في المعارض الدولية. وأكد الأشول أهمية العلاقات التاريخية مع إثيوبيا وكونها بوابة نحو إفريقيا، مشيرا إلى فرص جديدة مع انضمامها لمنظمة التجارة. من جانبه أبدى الوزير الإثيوبي استعداد بلده لدعم المستثمرين اليمنيين وتحسين بيئة الأعمال بما يسهم في بناء شراكات اقتصادية مستدامة. نفذ محافظ لحج مراد الحالمي برفقة مسؤولين من وزارة الصناعة ومنظمة الفاو جولة ميدانية للإطلاع على مشاريع زراعية في الحوطة وتبن. وشملت الزيارة مركز بحوث الثروة الحيوانية ومعامل الألبان وكلية الطب البيطري إضافة إلى بنك البذور. وشملت الزيارة مركز بحوث الثروة الحيوانية ومعامل الألبان وكلية الطب البيطري إضافة إلى بنك البذور. وأكد الحالمي أهمية هذه المشاريع في دعم الأمن الغذائي وتحسين الإنتاج الحيواني، مشيدا بتمويل الفاو والبنك الدولي. كما شدد على ضرورة إنجاز المشاريع وفق الجدول الزمني ودعم القطاع الزراعي باعتباره ركيزة اقتصادية مهمة للمحافظة. اطلع وكيل أول عدن محمد نصر شاذلي على مستوى الأداء والانضباط الوظيفي في مكاتم الخدمة المدنية والشؤون الاجتماعية بعد إجازة عيد الفطر. وخلال زيارته استمع إلى آليات العمل الرقابي وخطط النزول الميداني للمؤسسات الحكومية إضافة إلى أعمال الأرشفة والتحديد. وأكد أهمية الالتزام بالدوام الرسمي وتفعيل الرقابة الإدارية، مشيرا إلى ضرورة توفير الإمكانيات اللازمة
اللازمة لتطوير العمل، وشدد على تحسين الأداء المؤسسي وخدمة المواطنين بكفاءة. أقر اجتماع موسع برئاسة وكيل أول عدن محمد شاذلي حزمة إجراءات لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول، وشملت الإجراءات استمرار حملات النظافة وشفط المياه وفتح قنوات تصريف السيول وتنفيذ حملات رش لمكافحة الأوبئة، كما تم التأكيد على جاهزية الجهات المختصة والتنسيق مع اللجان المجتمعية، إضافة إلى إعداد دراسات لإعادة تأهيل محطات الصرف الصحي. وأشاد الاجتماع بجهود الجهات الخدمية في الحد من آثار الأمطار، داعيا إلى مواصلة العمل لحماية المدينة وسكانها. تتواصل حملة النظافة في مديرية الشيخ عثمان بالعاصمة عدن لإزالة مخلفات الأمطار الناتجة عن المنخفض الجوي، وتشمل الحملة أعمال كنس الشوارع ورفع الأتربة وتنفيذ حملات رش بإشراف صندوق النظافة وتحسين المدينة، وتهدف الجهود إلى تحسين المظهر العام وتسهيل حركة السير والحد من المخاطر الصحية. وتأتي الحملة تنفيذا لتوجيهات قيادة المحافظة لمعالجة الأمطار بسرعة ضمن خطة شاملة تستهدف مختلف مديريات عدن. بدأت خلية الأعمال الإنسانية في المقاومة الوطنية تسيير قوافل إغاثية إلى المتضررين من السيول في المخا وموزع بمحافظة تعز، وشملت المساعدات مواد غذائية وإيوائية كدفعة أولى بعد استكمال حصر الأضرار وتحديد الأسر المتضررة. وأكدت الخلية استمرار توزيع المساعدات خلال الفترة القادمة لتغطية الاحتياجات العاجلة وتعزيز الاستجابة الإنسانية. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة الماضية، وإليكم تذكيرا بأهم ما جاء فيه. محافظ عدن يبحث في الرياض توحيد الصف الجنوبي وتعزيز الحوار. مباحثات يمنية إثيوبية لتوزيع التعاون التجاري ورفع التبادل الاقتصادي. محافظ لحج يطلع على مشاريع زراعية ويؤكد دعم الأمن الغذائي. وكيل أول عدن يتفقد الانضباط الوظيفي ويشدد على تحسين الأداء. إجراءات حكومية عاجلة لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول في عدن. استمرار حملة النظافة بالعاصمة عدن لإزالة مخلفات المنخفض الجوي. إطلاق قوافل إغاثية لدعم المتضررين من السيول في تعز. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية.fm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل، أو استمعوا إلينا على 88.9 في عدن، لحج وأبين والضالع، أو عبر البث الحي على موقعنا أو شبكة الصفاء في المكلا وسيئون. تحياتي يزيد سيف والمخرج أبو دينا ومنتجة الحلقة الزميلة هلا عدنان. شكرا لكم على حسن الاستماع.

0: فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد بكل المقاييس.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
2: عدنية اف ام.
3: إن جل الذنب فأنت أجلل،
4: يا الله،
3: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبل.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.